0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي ناخذ طيغار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
0: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. تحية زكية عطيرة أبعث بها لكم متتبعي برنامج مع الأسرة وكل متتبعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة، الذي نتمنى صادقين أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا، أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقالك من المساحة المخصصة

مبنيا على أسس قوية من الاحترام والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك وأحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

الأصلي المغربية بالداخلة من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرديته. وهنا على الأبوين أن يلتزما بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل أثار سلبية ممكنة وأهمها. إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بتحكمك بحياتهم، فالقواعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط ولا صديقا طوال الوقت، كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك. إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما، استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك. لا تدع الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية. تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله، التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما، الأهم الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لن تكون موجودا فيها لحمايته.
ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك. عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه، ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي.

ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلون، سيفعلون ما تفعلون من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك، فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصيات سوية ومحترمة. أبدا عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين. المقارنة تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا، الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود، لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطئك واطلب السماح منهم، أظهر لطفك أنك لست كاملا ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعين الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة صعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزة الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء كنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية، ويزيد الحب بين أفراد الأسرة، ويقوي أيضا الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية. من أهم أيضا الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هو كتمان أسرار الأسرة، فلا يخلو بيت من المشاكل، لكن يجب أن تعلم عزيزي

مستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتوائها، لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر، فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك دائما وشريك شريكة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية، حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري، لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولو يبقى لنا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة وقتا مفيدا وممتعا. لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي وإياكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
0: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
3: السنيورة جاكلين،
4: سنيورة جاكلين،
3: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
4: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
3: ضبط الصوت وسجل الحلقات
4: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
3: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة السابعة عشرة.
2: صافي صافي ما تغير ريح التليفون. مشي ولا لا مشي. وإن كان هاد الشاطئ ما كيسخى به.
3: شوف شوف شوف شوف لي.
2: ها فين؟
3: ليه حدا دوك السيارات دوك اللي واقفين حدا الكومبينغ.
2: أوه يا لطيف يا لطيف. تحناي لي شوف.
3: ولي على مالي اش كاين؟ علاش غادي نتحنى؟
2: انا لا ضرقي. واش مراتك تجبدي علينا شي مصيبه اخرى ما قادينش بها؟
3: صافي صافي. شكون هذاك اللي مع الوالد؟ يمكن هذاك الحاج ابراهيم.
2: وهذاك وهذاك ابو الزبايب. ايوا راه مركبوا في السياره.
4: مالكم مالكم تعطلتوا؟ خصنا نمشيو.
2: ضرقي ضرقي. الوالد هو وصاحبه كانوا على شويه ويقشعونا.
5: فين هما؟
2: ليه جيت الكومبينغ. راه مركبوا في السياره وخلاص على الخطر. صافي.
3: لا وزدتي فيه.
2: كيفاش زدت فيه؟ كتظني نشوفك الوالد بهاد الشورت وهاد الحاله ويعجبو الحال؟
3: وحنا في البحر.
2: ايه البحر راه لهيه. ومن بغيتي دخلتي عليا الا لهنا على الاقل بسي حوايجك. هذا راه الشارع، هذه راه طريق عموميه.
4: شوف شوف شوف قدامك علين كاع عباد الله بلباس البحر.
2: كل واحد لالا حر في راسو. كون شافك الوالد كون دوزنا ليله كحله. ما يرضاش داك خيل اللي معاه.
5: عندك الحق. سيرو سيرو سيرو تلبسوا دغيا. هذا هو الجهد نمشيو.
4: ايوا الحمد لله على لطف الله. عمي ما كيعرف تسامح في بحال هاد المواقف.
2: وعمي زعما ساهل.
4: حتى هو وخبيزته.
5: حنا دابا معشر الشباب من حقنا.
2: وزيد مولاي وزيد تحرك السياره تلبس. بركه من الكلمات الرنانه ديالك. نحن معشر الشباب. تبارك الله عليك.
6: كنترجى نشوفك بحيلة كنتظر هلال العيد. لهلا يختك عليا سعدية.
7: لهلا يختنا على بعضنا. قول لي كي بقيتي شوية؟
6: ما كنحس بوالو. والجرح علين بدا كيبرى. ما كرهتش نخرج من هنا في حالي. في بالك بلي راه صيفطوا شي تحليلات في الخارج يشوفوهم؟
7: هي هي في بالي باش يقطعوا الشك. بالحق ما يكون غير الخير.
6: ما نكذبش عليك سعدية، انا خايف خايف اخويا.
7: ما عندك مناش تخاف، ماشي انت بوحدك اللي هنا.
6: ايه لما مرت هاد المرضى عاد عرفت قيمتي في هاد الدنيا. وشنو كنسوى؟ ما عندي لا اهل ولا احباب ولا اصحاب. والي والي من غير انت.
7: وصافي صافي ما تديرش في خاطرك. دابا تبرى ويحن عليك الله وتخرج وتنسى هاد الشي كله.
6: الواحد لما كيزوره الناس والاحباب ويهتموا به كل شي كيبدا كيحترمه ويعطيه قيمة. إيه. تمنيت لو كان طلع عليا غير الحاج شي مرة ويتكلم مع بعدك الطب ومن الممرضين.
7: فهمتك السعيد.
6: ايه
7: وحاسة بك. وعلى هاد الشي كان خرج الوقت غير بالزز باش نزورك. انت عارف الدار ديما عامرة ولا اللي يديها بوحدها.
6: راكي معذبة معايا الحبيبة وبزاف. واه الطبيصات والحرارة وقل الشي. ما كرهت شي نموت وما نعذبك شي معايا.
7: لا ولا لا بسم الله عليك ما تقولش هاد الكلام. اللي بلا يعافي والموم المصاب.
6: الحمد لله الحمد لله. منين تكوني خارجة عافاك من هنايا دوزي لجهة المكتب فين كيكون الطبيب هذاك اللي كيعالجني. هو والاخر اللي كيكون معاه سوليهم تعرفوا بعدا غير فالشاكين.
7: واخا سعيد وبركة بركة ما تقطع لي في قلبي. راك مو من يا حسرة. الصبر الصبر يعدي كل شيء. قولي بعدا ياك تاكل مزيان.
6: الماكلة اللي كتجيبي ليا كتعجبني بزاف. ليه لا يخطيك
7: حبيبتي الحاجة. ما عندنا فين نعملو خيرها. مسكينة هي اللي كتصب ليك صبيبة المعتبرة. كتقول لي دي لهذاك الراجل. دي راجلك راه مريض وخاصو ياكل مزيان. واللي جابوه للدار لا من حلوة ولا فاكية ولا فواكه. حقك هو الاول كيتهز.
6: كناكل مزيان الحمد لله كناكل مزيان. انا لا شكرها بزاف من عندي. اي شوفي كيشي تعقل الخير الحمد لله وكنصدقوا على شي دراوش بحالي وانا ليهم.
7: ما فيها بس الناس بالناس والناس بالله. ايوا خليتك على خير. ما خصنيش نتعطل كيف قلت لك. الدار راها عامره ولا لا يديها بوحدها.
6: ايوا سيري سيري الحبيبه عليا الله يعاونك.

0: ما كاين اللي فوقك جرقتك.
1: انا بحالاش
0: عملت تليفون شحال مره غير كتسمع صوتي كتقطع.
1: راني قلت لك اللي كاين، كتنزل الدموع من عينيها شتا، البارح طاح ليا فيها العجب وعاد تاكدت بانها مسكينه كتحبك حب كبير.
0: ما كاين غير داك علي.
1: زعما هو اللي يكون كتب ليها وخبرها بحكايه جاكلين؟ واش من ربح عنده في هذه المهمه القادره؟
0: ماشي هو اللي كتب، فاتي شي وحده كيعرفها، وانا بالشوق اللي كنت مشوق نجي للبلاد خليت البريات ديالي والتصاور ومسائلي الشخصيه في واحد الصندوق صغير في المكتب في البيت فاش ساكن انا وداك المنحوس، والصندوق ما عنده سداد.
1: اذا من الرسائل ديال النجوى اللي كانت صيفطات لك منهم خداو العنوان ديالها. وراتني حتى التصاور ديال جاكلين، حقيقه غزاله خويا، غزاله من بنت، الزعوره والطوله جميل هذا الحق.
0: وكيف عامله الصوره؟ زعما كارت بوستال؟
1: هما زوج تصاور، كارت بوستال ديالها وحدها وعليها اهداء كل حب. ايوا راك عارف.
0: ايه عرفت عرفت عرفت الصوره عرفتها، عطاتها لي في عيد ميلادي مع الهديه وبقاد الورد. والصوره الاخرى كيف عامله؟
1: مصور انت وجاكلين واقفين كتضحكوا في ديكم لا كلاس حدا واحد التمثال ديال البغونس.
0: صافي عرفتها عرفتها، قبلت الجامعه. مشكله هادي ما تكون غير قالتها لباها والما. انا خايف بصراحه، انا خايف يسيقبل الخبر ويمنع عليا السفر
1: ويحرمك من الدراسه. لا لا لا ما كنظنش.
0: يقدر لا لا يقدر، نجوى عندهم قطره من عينيه، ربما كيحبها اكثر مني ومنك.
1: ولهالدرجه
0: معجب بها بزاف، ما كتعرفيش هاد الشيء؟
1: عارفه من كانت صغيره كان ما كيعملش الفرق بيني انا وياها، ديما جايبها من دار عمي وكتضل عندنا بالشهوه.
0: كيف راح بها فكرتيني، وكيقول لعباد الله كنقدم لكم عروسه ولدي الدكتور علان وانا يلا عندي شي 8 سنين. ايوا ماشي الحماق هذا.
1: ايوا خلينا دابا من هاد الذكريات. اعتق الموقف قبل ما العائله تسيق الخبر.
0: غدا مع الصباح تحاولي تخرجيها وجيبيها لهنا للدار ونحاول انا نفهمها ونطفي هذا الغضب اللي تسلط علينا من طرف ديك الويله دفاتي. بطري بطري، راه ما بقى قدامي غير غدا وبعد غدا، راه من دابا 3 ايام خاصني نرجع لباريس.
1: نعمل لها تليفون بعدها ونشوفها واش غادي تتكلم معايا ولا لا، ولا تقطع عليا الخط حتى انا.
0: وزعما تقدر تقطع عليك حتى انت الخط؟ ايوا هذيك راه واحد العكسيه، انا اللي عارفه عندها شي فتله ديال الشبه مع امها.
1: لا لا وقاله، ما كتشبهش امها لا في الشكل ولا في الطبع. نجوى بنت ايه من المحاسن والطيبوبه والاخلاق، وبحال جميع الناس لازم حتى هي ما تغير. ايه والغيره راه دليل المحبه.
0: صافي صافي تعبت من المحاضر ديالك حتى انت، عتقني بعدا بالتليفون يلا وشوفيها واش باغيه ترد عليك ولا لا.
1: واخا سيدي امري الله.
2: امدرا الحاج مشيتي؟
3: ايه لالا مشاكل، هذه رجلي من السبيطار.
2: شفتي السعيد؟ تكلمتي مع الطبيب؟
3: تكلمت معه، امر لله كيف شاء فعل.
2: اش قالك؟
3: شكون هو
2: الطبيب؟
3: ايوا عشان نقولك لهلا خبرتي السعديه جما سكتها.
2: علاه؟ حالته خطيره حتى لهالدرجه؟
3: شاكين في سرطان شي نوع، ربما خطير بزاف. المهم دابا يومين يتصلوا بالجواب اللي غادي يعطيهم الحقيقه كلها.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مسكين السعيد، انا خايفه على السعديه ما عندها زهر حتى هي، باقيه صغيره قدها مازالين كاع ما تزوجوا، ودابا كيف غادي يكون في عائله ساقط الخبار؟
3: كلهم في السبيطار مخبين عليها الحقيقه كيف وصيتهم انا النهار الاول، حيت كنعرف عاطفتها كيف عامله وكتحبو فوق الحد.
2: ورد عليها الراس هم اعتبرها كل حاجه في حياتها، فيه باه فيها خا فيه رجلها، حتى هي بحالهم سكينه مقطوعه من الشجره ما شاء الله.
3: ايوا المهم عرفي كيفاش تهدنيها مزيان اللي كتب الله ما منهرب، ولا عرفتيهاش كيجيك مليح؟
2: نعم
3: خليني انا نوجد لها المفاجاه.
2: هاد الشيء اللي كنت ناويه نيت نقول لك، انت تعرف توجدها بشويه بشويه باش مسكينة ما تصدمش شي صدمة كبيرة. ايوا لا حول ولا قوة الا بالله.
4: عزيزي جيتي على سلامتك.
3: الله يسلمك سعدية، وراني شفت السعيد وجلس معاه خير الله.
4: سيري عزيزي الله يكثر خيرك ويطول عمرك وله لا يخطك علينا.
2: ايوا بلا جميلة بنيتي، رافع وضبك وراه ربك ملي كنتي مازال صغيره. راه غير الدهوي اللي منعاتو ما يمشي عندو السبيطار هاد المده كلها.
4: عارفه لالا ليه لا يخطيكم. وشفتي الطبيب عزيزي؟
3: معلومه بنيتي في هذا الاسبوع غادي يتوصلوا بتحليلات. على كل حال نطلبوا من الله الخير. الانسان بنتي راه ما كيموتش بالمرض وان إيه؟ بالاجال ما كيتوفى.
4: يا عزيزي يا بصح شحال منهم كانوا في خطر كبير وجربي من جهتهم ما هي بشي.
3: المهم الولاد هنا
2: راهم في الفوقي ومعاهم حتى نجوى. ايوا خصنا نوجدوا العشاء باش ما نطولوش. امها ما بغاتش تعطل بزاف.
3: هذيك ما جات فيه بلا قياس كان نجوى ماشي بنتنا وتبات هنا معنا جازاش فيها بنعيب. راه في دارهم حتى انا.
2: ايوا دابا الدار صبحات عندنا عامره بالعزاره تبارك الله.
3: بركه بركه من هاد الحماق حتى انت الله يهديك. سير بنيتي السعديه وجدي لهم العشاء. انا لا تنتظرونيش.
2: على فين غادي بسلامتك؟
3: لا لا ما غادي لاين ما فيا ما نتعشى. كاس ديال الحليب سخون وشي كعيبه بات خفيف.
2: واخا سيدي اللي يحب الخاطر. السعديه اجي معايا بنيتي زيدي
4: يلا. واخا لالا.
0: انا حكيت لك بالضبط الظروف اللي خلاتني نتعرف على جاكلين.
1: ياه ما جبرتي اللي يساعدك ولا يقوي لغتك الفرنسيه من غير مارلين مونرو.
0: مارلين مونرو اسمها جاكلين.
1: وغادي تبقى بطبيعه الحال محتاج لدروسها ان شاء الله حتى تخرج وتولي لنا دكتور.
0: الله يهديك. لا انا الان لغتي تحسنات بدليل انني نجحت في السنه الاولى دغيا قبل الطريق مزيان
1: بفضل الاخت لالا جاكلين.
0: بحال هاد العلاقات ما عندهمش عيب هناك.
1: ودوك الكلمات الحلوين اللي كتبات لك على ظهر صورتها.
0: كلام مجرد كلام فيه رقة الغاية مجاملات لغير.
1: مون شيري جو تادور إلى آخره. وبأي حق تقول لك هاد الكلام؟
0: تهدني تهدني واه يا خوات خلينا نتفاهموا غير بشوية.
1: دغيا باتيني ومارلين مونورو نسيتك بسرعة فيها.
0: نجوى نجوى أنا في عارك الله يهديك وما تخليش يشك يعني عينك على الحقيقة.
1: شنو هي الحقيقة؟ شنو هي الحقيقة يا سي روميو؟
0: أنتي اللي في قلبي، أنتي خطيبتي وبنت عمي حاضري ومستقبلي
1: و... ممكن من فضلك تقول لي نفس هذا الكلام بالفرنسية؟
0: فرنسية؟ وعلاش؟
1: بغيت نتخيل نفسي أنا هي جاكلين وانت كتقول لها هذا الكلام. بغيت نحس بنفس الإحساس ديالها.
0: يا نجوى الله يهديك يا نجوى يهديك الله. واه هذا الكلام اللي ما عنده معنى. واه خلينا نفكروا في غدا.
1: غدا على ما اليوم مازال قدامنا ساعات طويله على ما يجي الليل ويصبح الصباح.
0: ايوا كيظهر لي نبدلوا الساعه اخرى.
1: فين غادي؟ غادي تشكي لباباك؟ ها
0: لا انت ماشي نجوى اللي كنعرف
1: ولا انت على اللي كنعرف. بغيت غير نعرف علاش ناوي تسافر دغيا والعطله مازال طويله. بطا عليك وقتاش تمشي لعند لالك جاكلين. قل الحق ولو مره واحده في حياتك.
0: تماما عرفتي علاش؟
1: علاش؟
0: لانني ناوي نطويل المراحل ونختصر الطريق وبدل ما ندوز الايام والليالي فك اسرارك ومفرداتها في هاد الشهرين ونص اللي قدامي نصرفها في تقويه اللغه ما امكن باش ما نلقى صعوبه كبيره لما نلتحق بالسنه الثانيه.
1: والجو هناك ربما يساعدك اكثر.
0: ها وها انت دابا تعقلتي وقلتي الحقيقه.
1: طيب الله يعاونك سيدي
0: من قلبك.
1: الايام بيناتنا إلا حفظت على العهود والوعود غادي تجبرني في انتظارك وقلبي عمره ما يخطأ أبدا.

0: Ladies and gentlemen, we ask the passengers who are bound in for Madrid, Paris, Frankfurt to get into the flight number 510, which is about to take off. Thank you.
1: لا هذه المرة كان وعدك. الأقل نكتب لك رسالة في الأسبوع ونحكي لك التفاصيل على برامجي اليومية.
2: احنا غاديين نشوفوا سيدي. أختك نجاتها هي شاهدة.
3: أنا شاهدة. واخا نعرف نكتبها انا ونصيفطها له وصيفطها لك حيت كنعرفه وغزال من كسول.
2: كسول غير معايا انا.
1: ايوا انت عطيتيني فرصه. هالي تشاو. وهذا الجد.
3: مع السلامه. تمشي على خير اخويا
1: ونشوفكم بخير.
4: فاجئني بهذا السفر ديالو على غفله. بطا عليه وقتاش يمشي لباريس.
5: ايوا القرايه صعيبه وخصو يوجد على تسع كليه. لكن شفتك كاع ما دويتي معاه.
4: علاش؟
5: على داكشي اللي كان قال لك صاحبك سليمان نسيتي؟
4: الاجنبيه اللي كيعرف.
5: اييه ويلي انا حسبتك غادي تفتحوا في الموضوع.
4: اولا لا، ولدك راه اصبح راجل وكيعرف مصلحته مزيان وكذلك الطريق اللي تسلكو.
5: اييه اييه اييه ولاني انت عندك تجارب في الحياه اكثر منه. كنتي تنبهو تنصحو تخليه يفتح لك قلبه.
4: اه مازال قدامنا الوقت لهادشي كله اللي كتقولي. وزيدون انا ما بغيتش نبين له ان سليمان حاضيه ومراقبه، بس بقى بيناتهم الثقه ولا احتاجوا على الله يمشي لعنده بعينيه مغمضين.
5: ايوي هادي عندك فيها الصح.
4: صافي يا لاله نطويو هذا الموضوع حتى لغدا، راني عيان وبغيت نرتاح مع راسي. طفي الله يخليك داك الضو.
5: تصبح على خير الحاج.
4: تصبح على خير.

0: Tu es revenu, mon amour.
1: J'attendais ce jour avec impatience. Crois-moi.
0: Je te crois. La preuve, tes vacances ont été de courte durée. أصدقك. بدليل أنك أنهيت مدة العطلة بالمغرب في ظرف وجيز.
1: صحيح أنني أمضيت أياما سعيدة بين الأهل والأحباب، لكن طيفك لم يبرح أبدا مخيلتي.
0: ما أقصى الفراق، لكن لا عليك، لقد هيأت لك برنامجا حافلا.
1: لأنا؟
0: وعلى حسابي الخاص.
1: يا ترى ما هو هذا البرنامج؟
0: سنجوب أوروبا طولا وعرضا، بل سنزور أجمل الأماكن في أوروبا، وسأجعلك تتعرف على الكثير من المباهج.
1: هذا رائع جدا، لكم تمنيت هذا فعلا.
0: سوف ترى برفقتي طبعا كل ما يسرك. لقد هيأت نفسي لأجعلك أسعد إنسان على وجه البسيطة، اليوم وغدا وفي كل الأزمان.
2: وقتاش قلتي؟
3: البارح. البارح لالا دوز معاه النهار والليل، وهاد الصباح عاد حكى ليا غادي يطير بالفرحه مسكين بزاف ما قال، والغريب ما جبد معايا حتى كلام، ما تكلمش على خطيبته ابدا. انا ظنيت انها ما توصلاتش برسائلك.
2: يمكن هي بنت حكيمه كمدتها في قلبها وسكتات، او ما همناش الموضوع كله. وفاش تكلم معك؟
3: ما غير على جاكلين.
2: اش قال لك عليها؟
3: استقبلته بفرحه دايزه الكلام، وجاب لها بزاف د الهدايا من المغرب.
2: ايه السعودات هادي.
3: واستدعاته على ما قال لي لرحله طويله، يمكن لمده شهرين غادي يدوزوها بزوج في اوروبا، وعلى حسابها الخاص، ما يدفعش من جيبه ولا سنتيم.
2: ايه قادره تغريه، المال عنده سحر خاص. خطيره هذيك البنت.
3: مالك شفتك تغيرتي؟
2: بحال هذيك العقرب، قادره تنسيه ماشي غير في والديه وخطيبته، قادره تنسيه في حياته كلها، في نفسه، في الحاضر والمستقبل حتى هو. علاش كضحك؟
3: تفكرت واحد المثل.
2: اش من مثل؟
3: قالوا زمان الا حبوك لا تشقى، والا كرهوك غير لا تكتر نفقه.
2: طيب الله يهنيك هاد الساعه.
3: لين شفتك زربانه، مالك تفكرتي شي حاجه؟
2: غادي تشوف بعينك اشنو قادره نعمل. تشاو
3: تشاو. يعلم الله هاد المنحوسة اشناوية تعمل، ظاهرة عوالة على خير.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمران،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكياس،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعينا حياكم الله وبياكم، أتمناكم جميعا بخير. هل سبق أن سمعتم أن هناك أنغاما تشفي بفضل الله؟ نعم، يتحدث العلماء عن العلاج بالموسيقى وكأنها تعيد لجوارحنا وأعضاء جسمنا توازنها المفقود، حتى قال بعضهم حين يعجز الدواء عن الوصول إلى أعماق الألم تتسلل الموسيقى برفق لتلمس القلب والعقل معا. أهلا بكم في حلقة سنتناول فيها بإذن المولى موضوع الموسيقى ودورها في العلاج. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن العلاج بالموسيقى فكرة قديمة وحديثة في آن؟ لقد استخدمها الإغريق والمصريون القدماء لتهدئة النفوس، والطب الإسلامي أشار إلى أثر الأصوات الجميلة على النفس. وهنا نستحضر كلا من ابن سينا والرازي. فماذا مستمعين الأعزاء عن مفهوم العلاج بالموسيقى؟ الجواب بعد لحظة.

تناولت العديد من الكتب والمراجع الحديث عن استخدام الموسيقى بشكل ممنهج لتحسين الصحة النفسية والجسدية، حيث يطبق في العديد من المستشفيات مراكز إعادة التأهيل والمدارس. ومن الفوائد العلمية للموسيقى وهي جمة نذكر غيضا من فيضها كالتالي:

إن الموسيقى الراقية الرقيقة تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والذاكرة، كما تخفف القلق والتوتر والألم، وتساعد في حالات الاكتئاب والتوحد ومرض الخرف أو ما يعرف بألزهايمر واضطرابات النوم. فالاستماع والاستمتاع بموسيقى هادئة حالمة يجعلنا نستسلم للنوم والاسترخاء بسهولة.

من أنواع الموسيقى المستخدمة في العلاج موسيقى هادئة، وقد تكون روحية أو كلاسية أو صوفية. ولا تستغرب أخي المستمع، أختي المستمعة، أحيانا يطلب من المرضى العزف أو الغناء كجزء من العلاج. وهناك تجارب معاصرة، ففي ألمانيا مثلا يتم إحداث مراكز تستخدم الموسيقى مع مرضى السرطان، وفي اليابان أرض حضارة الشمس المشرقة التي لا تغيب تدمج الموسيقى ضمن برامج العناية بكبار السن. وهناك في العالم العربي مبادرات شبابية لعلاج الأطفال من خلال الموسيقى، إنها بحق وبصدق وجه إنساني عميق. فكفى الموسيقى فخرا أنها تعيد التواصل مع الذات، وتحرك الدموع المكبوتة، وتبعث على السلام الداخلي، وترخي العنان للنفس المكلومة الكاتمة لمعاناتها الداخلية أن تركض نحو عوالم فسيح رحبة للتفريغ والتطهير الباعث على السكينة الداخلية والسلام الداخلي.

نعم أحبتي المستمعين الكرام الأماجد، في عالم يضج بالصخب تبقى الموسيقى دواء بلا آثار جانبية، نغمة واحدة قد تكون أقوى من 1000 حبة دواء أو أي أقراص مسكنة إذا عزفت بإحساس واحترافية وسمعت بإحساس صادق من الأعماق.

إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع الموسيقى ودورها في العلاج. شكرا على حسن جميل إصغائكم، دمتم على جمال النغمة الساحرة والموسيقى الآسرة.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

انت داوينا ولم يشي ما بنا على ان قرب الدار خير خير من البعد. على ان قرب الدار خير من البعد. على ان قرب الدار على ان قرب الدار على ان قرب الدار خير من البعد. Thank you.

نشرت في موكب العشاق علامي. نشرت في موكب العشاق علامي. علامي وكان قبلي بلي بالحب علامي. وكان قبلي بلي بالحب علامي.

وقتوا فيه ولم أبرح بدولتهم حتى وجدت ملك الأشق خدامي. حتى وجدت ملك الأشق خدامي حتى وجدت حتى وجدت ملوك الأشق خدامي.

وان العذل بان العذل يقيفوني نام العذل وشيق زائد النام انعام انساني بعين

دايمه دمعي لقد مت بإحسان وإنعامي يا سائق عيسى حبيبي عسى مالا وسهودا لقد بين أنعام سلكت كل مقامي في محبتكم ولم أترك مقاما قط قدامي وكنت أسيبا وصلت إلى أعلى وأغلى مقام بين أقوامي حتى بدا لي مقاما لم يكن أرى به ولم يمر بأفكاري وأوهامي إن كان منزلتي عندكم الحب ما

ما قد رأيت وقد ضيعت وأيامي عندكم الحب ما قد رأيت ما قد رأيت وقد ضيعت وأيامي أمنية ظبرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها ضال وأحلامي

كان منزلتي عندكم العبد ما قد رأيت وقد ضيعت أياما أمنيت مضرت روحي بأزما واليوم أحسب أضال وحدامي إن يكن ضرط وجدي في محبتكم وإذما فقد كثرت في الحب آلام ولو علمت بأن الحب آخر ولو علمت بأن الحب آخر

وشهدت واجتلت وجل حبيبي لنا أسمى وأسعد أرزاقي وأقسامي. إن أسعد الله روحي بما

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
2: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الكل وين هو بون مجنون والكل ليهم وين هو بون الناس يلا تتمع للحال على مد حرصه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية

0: دوه في حالة تلبوس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: واخدك اتهنيها بكيفك يشمع واخدك اتهنيها
1: ايديكم يلا

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
7: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

تقسيمها وترتيب أولوياتها. وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى. إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى. إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى، ولا تعيد ترتيب أولوياته، ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق

وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون، ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا،

وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت. في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لا يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذه البرامج تتوصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم.
2: صباح الخير.

داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة، نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير. صباحكم إن شاء الله مبارك ميسر، صباح السعادة للذين يشرقون في الصباح ظنا وإحساسا أن الله يتولى، وإحسانا أن الله يتولى أمرهم وشأنهم كله. ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله، فاللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. صباح السداد والخير على القلوب التي لا تتمنى لغيرها إلا الخير والسعادة. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وارزقنا اللهم الصحة والعافية. حيثما كنتم وأينما وجدتم مستمعتنا مستمعين الكرام، متابعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، نقول لكم صباح الخير واليسر واليمن. اللهم نسألك دربا لا تضيق به الحياة وقلبا لا يزول منه الأمل، واجعل لنا في كل خطوة سعادة وتوفيقا. اللهم اجعله صباحا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا. ربي نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطوانا وسعادة تملأ قلوبنا.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير داخلة، فمرحبا بكم إلى هذه اللمة الأثيرية الحميمية. خواطر من وحي الخاطر. استمتع باللحظة التي أنت فيها، واستحضر النعم الكثيرة التي أكرمك الله بها، واذكر أن الحياة وتذكر أن الحياة أقصر من أن نضيعها بإفسادها عليك. تفضل خيرا وأسعد بما لديك، ولا تنظر فيما هو عند غيرك، لأنك لا تعرف ما الذي حرم منه وهو عندك. في زحام الأيام حيث تتسارع الخطى وتثقل القلوب بما لم تنله بعد، يغيب عنا أحيانا أبسط ما يمكن أن يمنحنا السكينة والسلام الداخلي، أن نعيش اللحظة كما هي لا كما نريدها أن تكون، أن نفتح أعيننا على ما بين أيدينا لا على ما يفلت منها. فالحياة مهما امتدت أقصر من أن تهدر في المقارنات، وأضيق من أن تثقل بالحسرة. ما نملكه اليوم قد يكون أمنية مؤجلة في قلوب غيرنا، وما نعده عاديا قد يراه سوانا نعمة عظيمة. نحن لا نرى دائما الصورة كاملة، نغبط غيرنا على ظاهر نراه، ونغفل عن خفايا في نفسه لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله، وعن أقدار لطف الله فيها ما لا يدركه إلا من عاشها. فلتكن لك لحظتك موطنا للرضا لا ساحة للندم. استحضر نعم الله عليك، الصغيرة قبل الكبيرة، القريبة قبل البعيدة، فإن في شكرها دوامها، وفي استشعارها طمأنينة لا تشترى. لا تفسد صفاء يومك بتتبع ما في أيدي الناس، فلكل إنسان نصيبه من الفقد كما له نصيبه من العطاء. كن رفيقا بنفسك، خفيفا على قلبك، واسعا في نظرتك للحياة. خذ منها ما يبهجك، وامنحها من روحك ما يجعلها أجمل. فالسعادة الحقيقية ليست في كثرة ما نملك، بل في رضا نحسن صناعته بما لدينا.

أنتم دائما في الاستماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. فقرة للثقافة الصحية والمعلومات الصحية. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن الفول كيساعد على إنقاص الوزن، والقرنفل فاش كنستعملوه مع الحليب كيقتل الفيروس المتواجد في الرئتين، وفاش كنقطرو زيت الزيتون في السرة طبعا في الليل كيعالج آلام الركبة والمفاصل. وهل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن الزنجبيل سكنجبير كيساعد في التنحيف، وبالخصوص إذا كان خضر، وأيضا حتى الجاف المطحون، والبقدونس أو المعدنوس كينظف الكلى، ومغلي النعناع مفيد للقولون العصبي. وهل تعلم أيضا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن زيت اللوز مفيد جدا في مكافحة السرطانات، وأن علاج الإسهال كيكون بالتفاح المسلوق؟ وأيضا هل تعلم أن القرفة صالح لعلاج التهاب الحلق، وأن الحبهان اللي كنسميوه عقرقلة صالح لآلام البطن؟ لهين تحدثوا على موضوع مهم لصحتنا، وهو أن فيه بذور أو زرع اللي مفيدة للصحة ديال العين. إذا السؤال، أشنو هي هاد البذور أو الزرع اللي فاش كنتناولوها كتعاوننا في صحة العين؟ إذا فيها بذور العنب، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة كيف انتوسيانين، واللي كتمكن أو كتساعدنا في تقوية الشعيرات الدموية وكتحسن الرؤية في الليل. وفيه أيضا بذور اليقطين أو الزرعة ديال القرعة اللي كتكون خضراء، فهي غنية بالزنك واللوتين، وكتساعدنا في امتصاص فيتامين آ، وكتحسن صحة الشبكة، وكتمنع المياه البيضاء. والبذور الأخرى هي بذور الكتان أو زريعة الكتان، فهي كتحتوي على أوميغا 3 النباتي، وكتساعدنا في تحسين جودة الطبقة الزيتية في الدموع، وكتمنع جفاف العين. إذا هاد الزرارة أو البذور اللي ذكرنا، فهي كتلعب واحدة أو جزء مهم من نظام غذائي صحي لصحة العين. إذا لهن تسألوا كيفاش كنستعملوا هاد الزرارة أو هذه البذور. فكيفية استخدام هاد الزرار باش تكون صحية للعين؟ كنتبعوا الطريقة اللي إن شاء الله كتعطينا الوصفة المهمة، اللي هي عبارة عن أغذية كيتم تناولها. فإذا لهي نذكروا أشنه المكونات أولا. إذا بالنسبة للمكونات، كناخد واحد ملعقة كبيرة من بذور اليقطين أو زريعة القرعة النيئة، وطبعا ما تكونش مملحة، إذا من نقليوها ما نصهدوهاش، ناخدوها نيئة كما شريناها من عند العطار أو العشاب. ناخدو ملعقة كبيرة من هاد بذور اليقطين أو زريعة القرعة اللي هي نيئة ماشي مصهدة،
هذا ما طيبه وما تكونش فيها الملحه، ونزيدها ملعقه صغيره من بذور الكتان او زريعه الكتان اللي هي مطحونه ولكن تكون طازجه، بمعنى يلاه خديناها، ونضيف ملعقه صغيره من مسحوق بذور العنب او تناول العنب ببذره ومضغه جيدا. إذا نذكركم بالمكونات: ملعقة كبيرة من بذور اليقطين النيئة وغير المملحة، واحد ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة وتكون طازجة، وملعقة صغيرة من مسحوق بذور العنب أو تناول العنب ببذره بزرع ديالو ومضغه جيدا. أكيد لا يتسألوا أشنهي طريقة. إذن الطريقة هي كالتالي: كنخلطوا هاد الزرع هاد البذور مع واحد الكاس ديال الرايب أو الياورت، ونزيدها إما السلطة ديال الإفطار، ونقدو أيضا تناولها مع دهون صحية كيف زيت الزيتون، يكننا نضمنوا امتصاص الفيتامينات المفيدة للعين. إذا نذكر بالنسبة للطريقة: كنخلطوا هاد البذور مع واحد الكاس ديال الرايب أو الياورت، ونزيدها السلطة ديال أو شلاضة ديال ما يتم تناوله في الإفطار، ونقدو أيضا نتناولها مع دهون صحية كيف زيت الزيتون، يكننا نضمن امتصاص الفيتامينات المفيدة للعين. وطبعا كيتم تناول هذا المزيج اللي هو طبيعي وصحي مرة واحدة يوميا لمدة 30 يوما. ونختموا بهذه النصائح بالنسبة

هذا الزرع وهذه البذور، فكان طحنه زريع الكتان يوميا لأنها كتفقد الفوائد ديالها إلا خليناها فترة طويلة بعد الطحن. وطبعا كنشربوا كميات كافية من الماء بعد هذه الوصفة، لأن هذا الزرع وهذه البذور فهي غنية بالألياف. نتمنى لكم الصحة والسلامة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة في حلقة أخرى ضمن سلسلة الحلقات التي تعنى بالثقافة الحسانية ومن خلالها أيضا تنمية الرصيد المعرفي لكم مستمعاتنا مستمعينا. ضمن هذه الحلقة إن شاء الله لهن تناولوا مواضيع مهمة فيها الجانب المعرفي العلمي، وفرصة أيضا للوقوف عند بعض السلوكات وبعض المميزات التي تميز الإنسان ببادية الصحراء. كيف تعرفوا جميع أن هذا الإنسان بالفطرة وبالوراثة كتكون عنده دراية خاصة بالطقس وبالمناخ، وبالتالي فهو يحمل معه مجموعة من المعارف الخاصة بعلم الأرصاد الجوية، وكتكون عنده اطلاع كيستهدب النجوم، كيعرف مثلا الزمن مواقيت الصلوات من خلال الوضعية ديال الشمس. جد سعيد في هذه الحلقة أن أستضيف ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي، الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، وأساسا أيضا يبحث في المجال المعرفي. سي الصعيدي مرحبا بك في هذه الحلقة.
1: شكرا أحمد.
0: طيب، شرط في مستهل هذه الحلقة أن الإنسان ببادية صحراوي وصحراوي في مجتمع البيضان معروف بأن عندهم معلومات تتعلق بالفصول بالمناخ. مكرت في هذه الحلقة في البداية ديالها تحدثنا عن المنزلة.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر المستمعين وأشكرك أنت أيضا. عندنا لدينا 28 منزلة مقسمة على 4 فصول فصول السنة. هؤلاء المنازل ال 28 اللي يسمونهم 7 منزلة الصيف، ونبدأ في الموضوع الآخر
0: إن شاء الله.
1: هؤلاء المنازل منهم الصريع ومنها الدبران ومنها المشبوح ومنها الدرعان. وهذه المنازل يعني ما كيف قلنا منازل الصيف 6 أشهر. الأقمار الأخرى التي تدور بالأرض على زمنة مختلفة هي يعني تعني سنوات وأعوام وأيام ما يمتد. هي تغير الفلك بسبب دورانها، إما بالزلازل وإما بالأمطار وإما بالرياح والله وإما زين. القرآن الكريم جاءتنا فيه هذه الآيات.
0: طيب، إذن هذا غيكون عنده علاقة بموضوع ديال الأقمار 9 اللي كدور بالشمس.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والله قلنا هذه الأقمار جاءت أتتنا في القرآن الكريم، حيث أتانا فيه في كلام الله عز وجل. جاءتنا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود، وجاءتنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلم عظيم، وجاءتنا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وجاءتنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجاءتنا في سورة إبراهيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا للشمس والقمر وقمرا منيرا. هكذا قدرتنا هذه الآيات في هذا الفلك الكوني. هذه الأقمار التي تالبوها 9 التي تدور بالشمس على الدوام، الحقيقة هي بعضا من علمي الفلكي، وهي كالتالي.
0: نعم.
1: عندنا أسرعها سريع قاع عطارد. عطارد يدور على 88 يوم فقط وإلا، سريع. ويدور عاقبه كوكب الزهرة على 244 يوم، وتدور الأرض على 365 يوم تقريبا
0: اللي
1: هو العام، وعم تدور في 24 ساعة كاينة، تدور في نفسها وتدور بالكون 365 سنة. عن المريخ يدور في عام و332 يوم، قالوا خبيتير. وعندنا كوكب المشتري يزقنن على 11 عام و315 يوم. وعندنا زحل يدور على 29 عام و167 يوم. وعندنا أورانو، أورانو ويدور على تقريبا 84 عام و7 أيام. وعندنا نبتونو يدور على 164 عام و280 يوم. عندنا بلوتون هو الأخير يدور على 249 عام و79 يوم.
0: ما شاء الله. كنشكرك السي الصعيدي على هاد المعلومات اللي عطيتي على الأقمار التسعة اللي كتدور حول الشمس، وهذه معلومات مهمة جدا. إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم سي محمد حسن الصعيدي بكل ما تفضل به من معلومات ومعارفتهم الأقمار التسعة التي تدور بالشمس، بعدما تحدث عن المنازل ديال الفصول. وهذه كلها معلومات كما أشرت تغني الثقافة الحسانية، والثقافة الحسانية هي فعلا تغني من يهتم بها.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام نمارس إطلالها على فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وندرج ضمن هذه الحلقة في الجزء الأول من برنامجكم صباح الخير داخل ندرج مساهمة الأخ الكريم وليد المنصوري من مراكش، وقد بعث بباقة من التعابير الجميلة فلنتابعها اللحظة. كلمات لها معنى. عقلك هو سيد أفعالك وقلبك مجرد مستشار لا أكثر، فلا تجعل الأدوار معكوسة. إذا كانت الفرحة في قلوب الآخرين تسعدك فأنت إنسان بكل ما في الكلمة من معنى. الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى. هناك شخص تحترمه لأنه محترم، وهناك شخص آخر لا يستحق الاحترام ولكن تحترمه لأنك محترم. عانق من تحب بكلماتك، فبعض الكلمات لها يد حنونة تعانق الروح. من قوانين الحياة أن لا فرحة مكتملة ولا حزن مستمر، فحاول استيعاب ذلك تعيش مرتاح البال. مؤلم أنك لا تعرف ماذا بك سوى أنك منزعج من شيء تعجز عن وصفه. أجمل ما يهبه لنا الحب الصادق هو الأمان، فعندما يصبح قلب أحدهم بمثابة الوطن الذي لا خوف فيه لا خيانة لا ضجر. لا تبخلوا بإسعاد من تحبون، فكل المواقف تتلاشى بسرعة من الذاكرة إلا سعادة أهديتها لأحدهم. البشر مثل الكتاب، هناك من يخدعك بالغلاف وهناك من يدهشك بالمحتوى. عجيبة تقلبات الروح، تارة تضيق فلا شيء نطيق، وتارة تتسع فتشتمل على العالمين. لا شيء يأتي كما نتمنى دائما، ولكن نحن على ثقة بأن الله يخبئ لنا الأجمل، فلنعش دائما متفائلين.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

حل رئيس الحكومة عزيز خنوش مساء أمس بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمتين أفريقيتين، وهما القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام، والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 من ماي بالعاصمة الكينية. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية.

0: الحمية المستدامة ليلى بن علي ووزيرة الصحة والحماية الاجتماعية أمينة التهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص. أصدر المعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط مسامس الستار عن فعاليات دورته 31 التي قدمت لهواة المعرفة وجمهور الثقافة برنامجا غنيا من الفعاليات الأدبية والفكرية ورصيدا وطنيا وعربيا ودوليا ضخما من الإصدارات. وسجلت الدورة التي تزامنت مع توشيح الرباط بلقب عاصمة عالمية للكتاب برسم 2026 متسلمة الشعلة من ريو دي جانيرو، مشاركة قياسية بلغت 61 دولة و 891 عارضا. دوليا أظهرت فحوصات إصابة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية بفيروس هانتا على ما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مشيرة إلى 22 حالة مخالطة مسجلة أو مسجلة داخل فرنسا. ومن أصل الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى باريس ووضعوا في الحجر الصحي، ذكرت الوزيرة متحدثة لإذاعة فرنسية أن حالة امرأة تدهورت للأسف هذه الليلة وأظهرت الفحوصات إصابتها، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي اجتماعا جديدا بعد ظهر اليوم بهذا الشأن. دوليا دائما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال القمة التي تجمع الرئيسين الصيني والأمريكي المقررة هذا الأسبوع. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعمل أو تعتزم العمل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة ضمن روح من الاحترام والاهتمام بالمصلحة المشتركة بهدف تطوير التعاون وإدارة الخلافات وتأمين مزيد من الاستقرار في عالم مترابط وغير مستقر. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

0: أجدد التذكير أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا سلام الله عليكم. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل هو حديث على رياضة اللي مازال تواجدها بالداخل ما عندهاش حضور ولكن عندها أهمية وكاين إقبال الناس كيميلوا لها وكيبغيوها من خلال التظاهرات اللي تم تنظيمها وكانت ناجحة. أكيد ربما كنسمعوا كثير عن رياضات فنون الحرب ولكن الرياضة دي اليوم هي رياضة مهمة وأيضا عرفت بالمملكة المغربية في منتديات رياضية عالمية وعندنا ما شاء الله فيها أبطال، وهذا علاه بغينا هذه الحلقة يكننا نعرفوا بها وأيضا نساهموا جميع من أجل النهوض بها. هذا علاه أيضا كنستضفوا زكريا معياش اللي هو رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة للرياضة ديال الكيك بوكسين وهي الموضوع ديالنا في هذه الحلقة، ويكننا نتحدث عن هذه الرياضة وقضاياها بالخصوص بجهتنا جهة الداخلة ودي الذهب. إذن يحضر معي مشكورا سي زكريا، مرحبا بك.
1: كنشكرك الأستاذ العهدي على الاستضافة وكنحيي مستمعي راديو إذاعة الداخلة.
0: مرحبا بك. طيب زكريا، ما كرهناش وحنا في بداية الحديث عن هذا الرياضة الجميل الرائع اللي كتعرف واحد الإقبال، وكيف قلت في المقدمة أعطت واحد شريف المملكة المغربية لأن فعلا المملكة المغربية هي أرض ديال الأبطال في هذا الرياضة ديال الكيك بوكسين، والهدف اليوم هو أن أيضا ننتجوا أبطال في هذا الرياضة بجهة الجهة اللي هي مشتل ديال الطاقات والمواهب. طيب ما كرهتش بداية زكريا إلا سمحتي تقربنا من مسارك في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين.
1: مرحبا الأستاذ العهدي بكل تواضع. فأنا كنت بطل على صعيد الجهة الثالث ووصيف بطل المغرب، مثلت الجهة في العديد من التظاهرات الوطنية وحصلت على ألقاب جهوية ووطنية، واليوم كنركز على تكوين الأبطال وإبراز المواهب ديالهم وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
0: إذا نحن محظوظين عندنا بطل كيفتك سي زكريا، وهذا في الحقيقة كيشجع لأن التدريبات والتظاهرات اللي غادي تشرف عليها غادي تكون ناجحة لأنك ولد الميدان وماشي متطفل عليه وتبارك الله عليك. طيب احنا ذكرنا الكيك بوكسين، اشنو اللي كيميز هذه الرياضة مثلا قواعدها؟ أي معلومات تعطيها لنا حول الرياضة ديال الكيك بوكسين؟
1: مرحبا الأستاذ العهدي. بالنسبة للمميزات هذه الرياضة فهي رياضة قتالية كتجمع بين اللكم والركل، كتعطي الممارسين ديالها واحد القوة وواحد اللياقة بدنية اللي كبيرة، كتعلم الثقة في النفس والاحترام والصبر. أما بالنسبة للقواعد ديالها فهي كتكون واحد المباراة بين جوج ديال اللاعبين داخل حلبة أو بساط، كيشرف على التأطير ديالها واحد الحكم باش تكون ديك المنافسة آمنة وعادلة، وكاين أيضا احترام للمجموعة من القواعد بحال الضرب في المناطق المسموح بها فقط واستعمال التجهيزات الوقائية والالتزام بالتعليمات ديال الحكم.
0: وطيب سي زكريا، بحكم ما شاء الله عليك انت بطل سابق ووصيف بطل وايضا ممارس لهذه الرياضه وعاشق لها، ونحس بك ان عندك واحد الغيره خاصه من اجل ان هذه الرياضه ايضا يكون لها موطئ قدم في جهتنا. واش ما فكرتيش انك شي مره تنظم تظاهر اللي كتعرف بهذه الرياضه وتكون ساكنه ديال المدينه الداخله تكتشف الجماليه والفرجه اللي كتامنها هذه الرياضه ديال الكيك بوكسين؟
1: بالفعل عندنا واحد النظره مستقبليه ان شاء الله باش اننا نزيدوا نطوروا من هذه الرياضه بالاخص في هذه الجهة ديالنا. وأنا سبق لي أنني نظمت عدة تظاهرات مع بعض الجمعيات اللي كاين هنا في مدينة الداخلة، وكانت آخر بطولة نظمتها في شهر رمضان اللي كانت تحت شعار ليلة الأبطال، عرفت واحد الحضور جماهيري الكبير والتفاعل مع التظاهرة، ودازت واحد الظروف اللي الحمد لله زوينة. وأكثر حاجة إيجابية أنها كانت بعد البطولة هو أنه بزاف ديال الوليدات والشباب انخارطوا معنا، وهذا الشيء بصراحة أعطاني واحد الدفعة وباش أنني نزيد إن شاء الله ننظم بطولات أخرين كتار في المستقبل اللي يكون

0: في المستوى ويشجعوا الوليدات على أنهم يتجهوا لهذا النوع من هذا الرياضة إن شاء الله.
1: وفعلا من خلال المواكبة الإعلامية سي زكريا تبين لنا ديك تظاهرة فعلا عرفت واحد الإقبال وأكيد فتحت الشهية الساكنة بالخصوص اللي عندهم أولادهم ومناتهم اللي كيميلوا لهذا الرياضة أنهم يمارسوها. طيب مادام لقت إقبال وكي نجاح والناس كي يمارسوها وأكيد جايين وحدين أخرين غي يمارسوه في نظرك أنت لأن الرؤية ديالك رؤية تقني ممارس وصف بطل سابق أشخصنا في جيتنا باش أننا يكننا نطوروا هذا الرياضة ديال الكيك بوكسين من خلال تجربتك وأكيد معاناتك أيضا أشنا هي بعض الأشياء اللي إن توفرت شي شروط شي أشياء اللي أكيد غادي تساهم في أن هذا الرياضة ننهضوا بها في جيتنا.
0: هو باش نكون معك صريح باش انه نطوروا من هاد الرياضة في الجهة ديالنا خاصنا واحد الجهات المعنية انهم يقوموا بواحد دعم مادي باش اننا نقدروا ننظموا بطولات اللي يكونوا في المستوى وكذلك الابطال اللي كيكونوا عندنا هنا كنكونوهم وكندربوهم فراه كيخاصهم يشاركوا في واحد البطولات وطنية وباش انك تمشي تشارك في بطولات وطنية فهذا كيخصك بعد المصاريف مثلا
1: خصوصا المسافة تصور مثلا تكون عندكم تظاهرة في طنجة اذا من داخل طنجة هذا
0: لا لا على ذكر هذا الشيء اللي قلتي الاستاذ العهدي مؤخرا كنت ديت انا واحد جوج وليدات لبطولة المغرب في رياضة الكيك بوكسينغ
1: متلوجيه
0: الداخلة والذهب وما كانش دعم الوليدات اللي كانوا لاعبين كانوا وليدات في المستوى ما شاء الله عندهم واحد النيفو اللي تبارك الله
1: صحيح.
0: وشرفوا الحمد لله الجهه ديالنا
1: كتقول لها وتحكم عليهم هذا الحكم لانك عارف قدرات والطاقات
0: الوليدات ديالنا وانا اللي كونتهم من النهار بداو وليدات ما شاء الله عليهم قادرين انهم يمثلوا الجهه ويمثلوا حتى الرايه المغربيه الا توفرت لهم بعض ديتهم وبالنسبه للوليدات ما فحالهمش من عائلات اللي
1: فقيره ما استطاعتش
0: انه يتكفل بالمصاريف ديال الناقل والوطيل وما يمكنش لي انني
1: كيطلب
0: واحد 7 ولا 8 الدراري فهذا كيخص الجهات المعنيه انها
1: اكيد وحنا كنعرفوا زكريا في جهتنا الى سمعوا الناس انا كنعرف اشخاص اللي هما غيورين ان شاء الله يستجبوا لهذا النداء والهدف هو التعريف جيتنا تشريف جيتنا بالخصوص أن مدينة الداخلة اليوم عاد قبلة سياحية عالمية قد يجيوك سياح اللي أصلا يعشقون هاد الرياضة احنا غادي نكونوا لبينا واحد الرغبة فرجوية للسياح وإضافة أن ممارسة ديال الرياضة كيف كتعرف راه كتبعد الشباب من الانحراف كتجعل الأخلاق ديالهم وحتى في الدراسة ديالهم كيكونوا مزيان إذن هذه الرياضة اللي خصنا اليوم ندعموها نشجعوها كيف كل الرياضات ديال فنون الحرب إذن هالدعم أنا أيضا أشاطرك الرأي بأن أي واحد غيور على جهتنا أنه يقوم بعمل سواء فاعل اقتصادي أو مجالس منتخبة أو سلطات أي واحد عنده غيرة على هذه الجهة أنه يقدم الدعم في حدود داكشي اللي قدر عليه
0: بالفعل فاحنا راه عندنا واحد الطاقات اللي ما شاء الله شاب وموهوبة
1: وهذا هو اللي صعيب أما إذا عندك الطاقات يجب فقط أن تدعم
0: فقط واحد شوي ديال الاهتمام وشوي ديال الدعم وأنا كنضمن وكنأكد أنها قادرة إن شاء الله أنها تقول الكلمة ديالها وتمثل الجهة وتمثل المغرب بواحد الصورة اللي هي زوينة فخصصها واحد شوية ديال التشجيع وشوية ديال الدعم إن شاء الله
1: هذا مطلوب وعادي اليوم الرياضة عاد صناعة خصها دعم لنا كاين تنقلات كاين أشياء كثيرة لتشجيع هاد الأطفال وهاد الشباب كيف قلتي وبالخصوص أن عندنا طاقة إذا قبل ما نوصل معك الحديث سي زكريا ناخذ استراحة فنية ومن بعدها نواصل معك

0: إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أن ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو زكريا معياش، رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين. والموضوع ديال هذه الحلقة هو الحديث عن الرياضة ديال الكيك بوكسين بجهتنا جهة الداخلة وادي الذهب. سي زكريا، مسخيناش بالحديث معك، وبصراحة كنحيي فيك غيرتك على أننا نهضوا بهذه الرياضة اللي هي كما قلت المغرب معروف بها عالميا، وبغينا جهتنا أيضا أنها تنتج أبطال. كيفتك زكريا؟ طيب، شن هي رسالتك للأباء والأمهات وأولياء أمور ديال الأطفال والشباب بالنسبة لممارسة هذه الرياضة؟
1: بالنسبة للرسالة اللي نبغي نوجه للآباء والأمهات أنهم يشجعوا وليداتهم على الرياضة، لأنها كتربي وكتعلم الانضباط والاحترام، كتبعد الوليدات على الانحراف. وواحد النقطة اللي نبغي نشير لها وهي مهمة في تكوين وتوجيه الأطفال والشباب، هي أنه الآباء أو الأمهات فاش يبغي يودي ولدهم عند شي مدرب فيتأكدوا من
0: واش عنده شهادات ودبلومات،
1: بالفعل
0: تكوينات، ماشي اي كل من هب ودب يدعي بانه يقدر يكون مونيتور في هذه الرياضة.
1: يشوفوا المستوى المعرفي ديالو، الطريقه ديالو في التعامل مع الوليدات، كيف ما قلتي واش كيتوفر على شواهد كتخول ليه انه يدرب ديك الرياضه. لانني صراحه الله كنشوف بعض المدربين اللي ما عندهمش كفاءة، وهذا الشيء ما كيأثر على الوليدات.
0: والتكوين فاش كيكون خاطئ راه كيبقى هذاك اللي تلقى ذاك التكوين يبقى عمره كله وهو يرتكب أخطاء.
1: بالفعل الدري كيكون بحال ديك الصفحة البيضاء، ذاك الشيء اللي رسمت عليه هو اللي كيبقى فيه. بالفعل. أما بالنسبة للشباب فكنبغي نقول لهم أنهم يستغلوا الوقت ديالهم وما يضيعوش في الخوى الخاوي والبلياء ورفاق السوء، ويهتموا بالدراسة ديالهم ويتجهوا للرياضة لأنها غتفيدهم باش يحافظوا على الصحة ديالهم. ودابا
0: في الدخل زكريا عندنا قاعات، دابا تقريبا اللي عنده رغبة كاين قاعات في الدخل متواجدين، اللي
1: كاين قاعات ولكن قلال محسوبين على أطراف،
0: ولكن داك الشيء شكون اللي غيطور؟ هو الدعم. فاش يبدا يتلقى هذا الرياضة الدعم غادي يتطور أكثر وغادي يتفتحوا قاعات أخرين.
1: بالفعل.
0: طبعا من بعد تكوينات، من بعد
1: بالفعل بحال هاد الوليدات اللي كيترينوا عندنا نيت، راه باستطاعتهم أنهم يقولوا إن شاء الله مدربين وأنهم يكونوا قادرين أنهم يفتحوا قاعات ديالهم.
0: هي فيها دوك الأحزمة
1: ضروري، فيها الحزام الأسود والدبلومات ديال التدريب. هي فيها.
0: إذن اللي عنده رغبة هذه فرصة أنه يتعلم هذه الرياضة. بس تؤدري ياك ما نسينا شي حاجة زكريا ما ذكرناهاش، وحنا كنتكلموا على هذه الرياضة، إلا عندك شي إضافة نختموا بها؟
1: كان ضمن أن نقل
0: جميع النقاط شاملة اليوم. تبارك الله عليك، مرحبا. بالعكس، أنت أنا كنحييك على غيرتك، وأنت ما شاء الله عليك شاب وعندك غيرة على جهتك جهة الداخلة وادي الذهب وتحديدا مدينة الداخلة. إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي زكريا معياش اللي استضفنا بصفته رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين. هذه الرياضة اللي خصصنا الحديث عنها في هذه الحلقة، وأكيد لأول مرة عبر أثير إذاعة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر أثير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة، من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها ومشديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
3: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، رئيس الحكومة يحل بنيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمة إفريقيا إلى الأمام والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. المغرب ضيف الشرف الدورة الأولى من معرض أفريكا سبيس في شتنبر المقبل بأبيدجان. أيام الدخل الخضراء تتوج مشاريع بيئية مبتكرة. أهلا بكم. في التفاصيل، حل رئيس الحكومة عزيز خنوش مساء أمس بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 ماي بالعاصمة الكينية. وكان في استقبال السيدة خنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي بنيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية رأس المال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو، وكاتب الدولة الرئيسي لشؤون الخارجية أبراهام كورير سينغو أوي، وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص. وتجمع القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام عددا من رؤساء الدول والحكومات حول آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا. وستتمحور أشغال هذه القمة على الخصوص حول تعزيز شراكات

0: توازن وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية. وتنعقد القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو قبيل المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة في 26 مايو ببرازافيل. ومن المنتظر أن تتوج هذه القمة رفيعة المستوى بالمصادقة على استراتيجية تعبئة الموارد فضلا عن الوثائق السياسية والتقنية الممزقة عن المصاري التحضيري. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمس بنيروبي أن لجنة المناخ لحوض الكونغو التي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف كوب فاندو بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفرض نفسها كإطار هيكلي يحمل رؤية إفريقية طموحة قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة والتثمين المستدام للرأسمال الطبيعي الإفريقي. وبرزت السيدة بن علي في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري للجنة المناخ لحوض الكونغو أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضيرات لموعدين رئيسيين، ويتعلق الأمر بدورة رؤساء الدول والحكومات المرتقبة في 12 مايو بنيروبي والمائدة المستديرة للمانحين المقررة في 26 مايو ببرازافيل والمخصصة لتمويل مخطط الاستثمار للصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وشارك المغرب أمس بنيروبي في أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو المخصصة لبحث تحضيرات المائدة المستديرة للمانحين التي من المقرر انعقادها ببرازافيل بجمهورية الكونغو. تستضيف العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان في الفترة ما بين 24 و26 شتنبر المقبل الدورة الأولى من معرض إفريقي للفضاء إسبيكس بمشاركة المغرب والولايات المتحدة ضيفا الشرف خلال هذا الموعد القاري المخصص لاقتصاد الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. جاء هذا الإعلان بمناسبة حفل نقيم في أبيدجان لتقديم هذا الحدث الذي يطمح لأن يصبح منصة إفريقية مرجعية في مجال الابتكار والتعاون وفرص الأعمال في قطاع الفضاء. وقالت ديان وترا المفوض العام للمعرض في تقديم لهذه الدورة إن الفضاء لم يعد طرفا بل ضرورة، لافتا إلى أن تكنولوجيا الفضاء تلعب دورا استراتيجيا في العديد من المجالات الرئيسية خاصة الأمن وتدبير الموارد الطبيعية والاتصالات والفلاحة ومراقبة التراب أو الوقاية من الكوارث. يتوخى المعرض إفريقيا للفضاء جمع الباحثين والصناعيين والمستثمرين والشركات الناشئة والمخترعين وكذا صناع القرار السياسي حول هيكلة الشراكة بالنسبة للقارة. في الخبر المحلي تم أول أمس بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخل تتويج مشاريع بيئية مبتكرة أنجزها تلاميذ وطلبة من جهة الداخل والذهب وذلك في إطار الدورة الثالثة لأيام الداخل الخضراء. وشهدت هذه الدورة الثالثة المنظمة تحت شعار شباب الداخل المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة تنظيم ورشات تكوينية وتأطيرية على مدى 5 أشهر تمحورت بالخصوص حول المناطق الرطبة والماء والغابات والمدن المستدامة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الابتكار الأخضر لدى التلاميذ والطلبة. وتوصلت لجنة التحكيم بعشرات المشاريع البيئية والتكنولوجية المبتكرة همت على الخصوص حلولا ذكية للكشف المبكر عن حرائق الغابات وأنظمة ترشيد استهلاك المياه ومبادرات لحماية المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي ومشاريع لإعادة التدوير والتشجير فضلا عن تطبيقات رقمية للتحسيس البيئي. وبهذا الخصوص يحدثنا السيد محمد يداس رئيس شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة.
1: الأيام الخضراء للداخل عرفت بمشاركة 50 مؤسسة من مختلف الأسلاك التعليمية بالجهة من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، واللي عكست حجم الوعي البيئي والإبداعي يصبح اليوم يميز شباب جهة الداخل وادي الذهب. حقيقة لمسنا هذه السنة حضور قوي للمشاريع اللي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في خدمة البيئة.
0: وعلى هامش هذه التظاهرة نظمت ندوة حول موضوع الإعلام والحقوق البيئية ورهانة التنمية المستدامة نحو وعي جماعي ومشاريع صديقة للبيئة، سلطت الضوء على دور وسائل الإعلام في التحسيس البيئي.

0: أهمية التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والمجالات الهشة. كما تميز حفل الاختتام بعروض فنية وإبداعية قدمها تلاميذ مؤسسة التفتح الفني والأدبي بوادي ذهب في أجواء احتفت بانخراط الشباب في ترسيخ الثقافة البيئية وتشجيع الإبداع الفني. بالخبر المحلي مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نصرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. رئيس الحكومة يحل بنيروبي لتمثيل جلالة الملك في قمة إفريقيا للأمام والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. المغرب ضيف شرف الدورة الأولى من معرض أفريكا سبيس في شتنبر المقبل بأبيدجان. أيام الدخلة الخضراء تتوج مشاريع بيئية مبتكرة. شكرا على حسن استماعكم وتتبع، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المرتقب بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغيير مهم بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله

0: Many.
1: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سمح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره.

0: الإفريقي 05 37 71 88 88. ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. حل رئيس الحكومة عز خنوش مساء أمس بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء الدول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقب انعقادهما يومي 11 و12 بالعاصمة الكينية. وكان في استقبال السيد خنوش لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي بنيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية الرأس المال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيفري روكو، وكاتب الدولة الرئيسي للشؤون الخارجية أبراهام كورير سينغ أوي، وسفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هاتين القمتين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمس بالنيروبي أن لجنة المناخ لحوض الكونغو التي أطلقت خلال مؤتمر أطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفرض نفسها كإطار هيكلي يحمل رؤية إفريقية طموحة قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة والتثمين المستدام للرأس المال الطبيعي الإفريقي. وأبرزت السيدة بن علي في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري للجنة المناخ لحوض الكونغو أن هذا اللقاء يندرج في إطار تحضيرات لمعيدين رئيسيين يتعلق الأمر بدورة رؤساء الدول والحكومات المرتقبة في 12 مايو بنيروبي والمائدة المستديرة للمانحين المقررة في 26 ببرازافيل والمخصصة لتمويل مخطط الاستثمار للصندوق الأزرق لحوض الكونغو. في الخبر المحلي، تم أول أمس بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخل تتويج مشاريع بيئية مبتكرة أنجزها تلاميذ وطلبة من جهة الداخل وتذهب، وذلك في إطار الدورة الثالثة لأيام الداخل الخضراء. وجمعت هذه التظاهرة البيئية أزيد من 50 مؤسسة تعليمية تمثل مختلف الأسلاك الدراسية بالجهة. وشهدت هذه الدورة الثالثة المنظمة تحت شعار شباب الداخل المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة تنظيم ورشات تكوينية وتأطيرية على مدى 5 أشهر تمحورت بالخصوص حول المناطق الرطبة والماء والغابات والمدن المستدامة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الابتكار الأخضر لدى التلاميذ والطلبة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المرتقب بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من داخل المملكة والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات متفرقة ورعد بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. تظهر بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، والتي ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الكبير الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا فوق الأقاليم الجنوبية مع هبوب رياح رملية محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 15 و21 درجة بجنوب المنطقة الشرقية.

0: والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف انخفاضا بالجنوب والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع أو قد تظل دون تغير مهم بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طنطان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال المساء شمال المهدية، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الدخلة وادي الذهب، بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس، التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالدخلة، طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جيت سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخل خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات، أشن هي الشروط دي الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب، كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
2: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
1: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحي حضور سي محمد بن عبايل اللي هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
3: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل، ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية، واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل، نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
2: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة للشهادة التقني أو لمركز تحضير الشهادة التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
1: المقر ديالها فين كاين؟
2: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة. إذا هذا التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك وجيستيون بيتيت اي موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
1: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا وهذا إيجابي جدا.
2: تماما سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
1: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين،
2: فعلا يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال الجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة. إذن
1: كاين جسور مفتوحة لهم
2: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
1: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.
2: فعلا، دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على الانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
1: ديالهم هما كشباب.
2: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤثر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهاد الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة البتاس.
1: هذه فكرة مهمة أستاذ أمال، هاد المواكبة وهاد تتبع في الحقيقة كيكون في صالح هاد المنتمين أو المنتسبين لهاد المؤسسة ديال البتاس.
2: فعلا، وهذه هي الرؤية ديال الإدارة ديالنا وديال الأكاديمية وديال الوزارة، أن الإنتاجية كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل. كسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز أو لا الإدماج والتشغيل ديالهم، أو لا حتى أننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا اون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الأوائل دائما، ما كاينش استثناءات في
1: الفضل بعد الله كيرجع هاد المواكبة اللي كديروا معهم مع هاد الشباب. طبعا
2: كيرجع للأساتذة المبرزين، وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذا بالنسبة للشروط الولوج، اولا باش تقدر تدخل للشهاده التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.
1: وهذاش من فتره كيكون استاذ امل؟
2: كيكون عبر مذكره وزاريه اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
1: مزيان باش الاسر يعرفوا واش من وقت
2: اكزاكتومون. غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جويليه،
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البيتيز، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
2: صافي كيوصل لو 15 جويي كيتسدوا الموقع ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هذه الحلقه اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
2: فعلا لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو ياك يدخلوا للسيت ديالنا اي بي تي اس تيكون لو سيت ديسپونبل او لا يدخلوا للفضاء متمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات
1: اي واحد الكود كي
2: اكزاكتومون ديال المسار لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال اي بي تي اس او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه
1: صحيح وهذه شرتي الاشياء مهمه جدا اللي كتساهم في التوعيه ديال هاد الاسر. اذا بالنسبه لك سي محمد على مستوى المؤسسه اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
3: شكرا سي العادي. بالنسبه للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحه بالداخله هو مؤسسه عموميه تابعه لوزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات قطاع الفلاحه. البدايه ديال الدراسه كانت في المعهد خلال السنه التكوينيه 2020-2021. المعهد كيتعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع الجهات المملكة وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين كتضم التكوين النظري وأيضا التطبيقي داخل المؤسسة إضافة إلى تداريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتثمين زراعات الخضروات.
1: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك
3: أهم التخصصات اللي حاليا مطلوبة بالجهة هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال خصوصا في الإنتاج إنتاج الخضروات لإنتاج البستاني وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولة الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبه للولوج المعهد كيتم عبر مباراه بعد البكالوريا كيشمل الانتقاء الاولي وزياده على ذلك كاين اختبارات كتابيه وشفويه حسب التخصصات. بالنسبه للافاق ما بعد التخرج فهي أفق واسعة واعدة حيث الخريجين ديولنا يمكن ليه يخدم مباشرة في القطاع الفلاحي أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
1: والموقع ديال المؤسسة
3: الموقع ديال المؤسسة المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد دي كيلومتر وهي موجودة في منطقة طورته.
1: طورته أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد بصراحة مكان صالح لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا
3: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي أنه للمتدربين اللي كيتشجوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
1: جميل، إذن تقريبا جميع شروط موفرة. طيب أستاذة أمالي، لما كانت عندك شيء إضافة بعد ما استمعنا لك واستمعنا السي محمد، أكيد فيها أنشطة موازية كتكون عادة داخل المركز، مزيان باش المستمعين ما يجيب لهم الله راه فقط أن كاين غير القرايه القرار، كاين جوانب اللي كتساهم في التكوين ديال الشخصيه.
2: فعلا سي العادي، الانشطه الموازيه بالنسبه لكلاس بريباراتوار او سنتر بيتيس ماشي فقط للترفيه، انما هي بالنسبه لنا حنا ان موديل اللي كتعطى فيه نقطه. واول
1: مؤسس ماشي غير اختياري،
2: فعلا كتكون فيه انكادرمون من عند الاساتذه ومن عند الاداره ومن عند الاكاديميه. واول مره كنت لقيتك السي العادي كانت في 2018 في اطار ديال ابي ا، كانت اورغانيزي من واحد شابه كانت في المندوبيه ديال الفلاحه الى عقلتي. دونك حنايا بالنسبه لنا لي ابي ا او لي زاكسيون بروفيسيونيل ابليكي هما ضروره، وهما كتعطى عليهم نقطه وكتدار عليهم سوتنونس في الاخر ديال السنه الدراسيه، الاخر ديال السنه الدراسيه الاولى وفي الاخر ديال السنه الدراسيه الثانيه. يعني جميع الطلبه كينخرطوا في لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل، وكنحاولوا من خلال هاد لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل باش نديفلوبيو لي سوفت سكيلز ديال هاد الطلبه،
1: المهارات الشخصيه
2: فعلا. لحقاش كيف ما كتعرف السي العهدي راه سوق الشغل ما كيطلبش غير المهارات التقنيه،
1: هذه هي الفكره المهمه. صحيح الجانب ديال الشخصيه ديالك راه كتلعب دور
2: فعلا. المهارات التقنيه كنعطيوها لهم في القسم، والمهارات الناعمه كنعطيوها لهم في اطار هذا لو موديل ديال لي زابي.
1: حتى في التواصل كيكونوا ايجابيين فعالين.
2: شوف هما في الاول العام كتلقى الوليدات باقين تلاميذ، عاد باش نحولهم للطلبه اللي قادرين انهم يندمجوا، اللي قادرين انهم يواجهوا، اللي قادرين انهم يهضروا مع دي بروفيسيونيل. حيتاش ماشي سهل باش نجيو نهضر مع السي العهدي ونقول له راه غادي ندير ايفينمون الا كان ممكن تكون
1: في تكوين شخصيته بعدا.
2: فعلا دونك حنا عندنا كل اربعاء مساء كيجيو الطلبه، يا اما تنطروهم كنحاولوا نديفلوبي لهم لي سوفت سكيل ديالهم، كنحاولوا نديرهم في علاقات مع لي بروفيسيونيل. وفي هذا الاطار سنتر بي تي اس الداخله هذه السنه كانوا داروا حملات ديال لو دونسون، حملات مشينا لدار الطالبه، مشينا لدار الايتام، درنا
1: ديزيفمون. داك لو سوسيال الاجتماعي حاضر ايضا
2: ضروري ومؤكد، وكتاكد عليه الوزاره والاداره، وكيوقفوا عليه المدراء بيديهم والاساتذه. دونك هذا ورش ضروري،
1: وكيغرس روح التطوع في نفوس هاد الشباب تبارك الله.
2: فعلا وكيبدل الشخصيه ديال الشاب اللي كيدخل في البريميير اني ما تيكونش بحال اللي يخرج في الدوزيام اني.
1: بارك الله عليكم السي محمد. على مستوى معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحه بالداخله، بالنسبه لهاد الانشطه اللي كدار عاده مع مرتادي هاد المؤسسه.
3: إفكتيفمون سي العادي، بالنسبة للأنشطة الموازية داخل المعهد كتعتبر جزء مهم من التكوين ديالنا في المجال الفلاحي ولا في المجال ديال الصناعات الغذائية، لأنها كتعزز الجانب التطبيقي عند المتدربين. المتدربين ديالنا كل سنة كينتخبوا منسق ديال النادي المتدرب بالمؤسسة، وايضا هاد النادي ديال المتدرب كيكون مجموعه ديال اللجان الموازيه اللي كتهتم بالجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي داخل المؤسسه، وهما المتدربين هما اللي كيحرصوا على هذا التنظيم وتنظيم اللقاءات، وايضا بالاستشاره بطبيعه الحال مع اداره المعهد. المعهد كيشارك كل سنه في واحد الملتقى اللي سميتو ملتقى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي، اللي كتنظمو سنويا وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات قطاع الفلاحه في مختلف الرياضات. كل سنه هذا الملتقى تنظم في واحد المدينه ولا في واحد الجهه من الجهات ديال المملكه ديالنا. العام الفايت كان في قنيطره، اللي المؤسسه ديالنا شاركات بواحد الوفد ديال 21 طالب اللي مثلوا جميع لي ديسيبلين سبورتيف اللي كاينين اون نيفو ديال المؤسسه، وكانت مشاركه وازنه ديال المعهد في هذا لو فوروم. ايضا بالموازات مع المشاركه في هذه المسابقات الرياضيه، كاين ايضا المسابقه الوطنيه للابتكار في المجال الفلاحي اللي كيتوج بجوائز، الفائزين كيتوجوا بجوائز.

0: خلال هذا الملتقى للمؤسسة ديالنا كل سنة كتشارك بمشاريع ديال الابتكار في المجال الفلاحي. أيضا المعهد كينظم زيارات ميدانية لفائدة المتدربين. ديجا درنا دي فيزيت بيداغوجيك للستاجير ديالنا المحطة التحليات مياه البحر، دينا الستاجير ديالنا شافوا هاد لو غروند بروجي لي لي ديفيرونت لو كومبوزون ديالو، هما اللي غنعولو عليهم كخريجين اللي غادي يخدموا في هاد لو دومين ديال لاغريكولتور في المستقبل باش يعرفوا هاد لو بروجي وتعرفوا عليه عن قرب. ايضا المعهد كينظم مجموعه ديال الزيارات الميدانيه للضيعات الفلاحيه. لابد
1: المؤسسه منفتحه على المحيط،
0: على المحيط وعلى المؤسسات الفلاحيه وعلى المقاولات. عندنا مجموعه ديال الشراكات مع عده مقاولات فلاحيه في الجهه اللي المعهد كيتكلف باش كيكون هاد لي زوفري اغريكول ولا هاد العمال الزراعيين داخل الضيعات الفلاحيه، هذا بالموازات مع هاد لو مود دو فورماسيون ديال لا فورماسيون الترني. كاين نوتر مود ديال لا فورماسيون لي لا فورماسيون بار ابرونتيساج اللي تنخدموا مع هاد لي زونتربريز اغريكول.
1: إذا كاين مجهود يبذل السي محمد بصراحة على مستوى البي تي اس، لا على مستوى المعهد التقني المتخصصين. نعم
0: لابد للإشارة إلى أن أيضا المعهد كيتيح واحد الفرصة ديال التدريب في فرنسا للمتفوقين دراسيا، من بين هذه من بين أهم الفرص اللي كيتيحها المعهد في الجهة للمتدربين، إمكانية الاستفادة من تدارب ميدانية في المجال الفلاحي بدولة فرنسا. ذلك هذا الشيء بشكل سنوي لفائدة المتفوقين. هذه الفرصة مؤطرة
1: يحفزهم أكثر
0: من طبيعة الحال. هذه الفرصة مؤطرة بشراكة بين وزارة الفلاحة بلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا، وكتشمل هاد الكونفونسيون هادي كتشمل تكفل بجميع مصاريف التنقل والإقامة والتأطير خلال فترة تدريب. وهاد السنة هادي عرفت تتويج ديال متدربة من المعهد في دوزيام اني.
1: على ذكر المتدربة مزيان، بغيت نصحها معك واحد الفكرة، أن فاش كنقولوا المجال الفلاحي نتحدث عن الذكور، وهذاك الشيء كان في واحد الزمن. مزيان هاد الفكرة توضحها، وحنا عبر تيريدا داخل السي محمد. أنا تبارك الله راه متميزات
0: اللي إنت إحنا لاحظنا هاد القضية أو نيفو ديال المعهد ديال التقنية المتخصصين في الفلاحة بالداخل. الإينات كيشكلوا 50% في الأقسام ديالهم، دونك ميم في لي ترافو براتيك ملي تيخدموا في الأعمال التطبيقية الإينات راه تي مجدات في
1: هذا المجال. العدوى البيداغوجية الجميلة راه مصاب بها جميع المؤسسات، وأظن البي تي اس لا تشكل استثناء في هذا.
2: أكيد عندنا العنصر الأنثوي حاضر جدا، كسو سوا في الديفلوبمون أو حتى في لاجيستيون دي بي ام، وكاين حتى الذكور.
1: هادشي كيفرح بصراحة. يا سي محمد
0: نكمل هذه الفكرة هذه، أنه متدربة في المعهد إن شاء الله خلال شهر يونيو المقبل راه غتلتحق بدولة فرنسا إن شاء الله للتدريب. هادشي في إطار
1: هادشي
0: في إطار الشراكة اللي كتجمع بين وزارة الفلاحة ببلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا.
1: رائع جدا فعلا. وانت تحضرين كأنت كنموذج ديال خيرة الأستاذات. طيب الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
2: هو فيما يخص توجيه السلعة هذه، أقسام تحضير شهادة تقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الداخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظم الأكاديمية الجهوية لجهة الداخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارات الفائدة التلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا التلاميذ بالنسبة لنا حنا كجيستيون بي ام، خصوصا التلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في الثانوية،
1: الفئة المستهدفة أصلا.
2: اكزاكتومون، حيت حنا تابعين لهذاك لو ليسي من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: اذا ما كيشعروش بالتغيير ديال
2: كيبقى نفس الاحتضان ونفس الانكادغمون
1: هذا صالح وما
2: فعلا لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص. اذا تيكون واحد الانكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر من ما كان في الليسي نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعات بير القندوز طبيعه الحال بتاطير من الاكاديميه الجهويه ديال الدخلة.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد
0: بالنسبة للمعاد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم والذهب وإقليم أو سرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعاد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هاد التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هاد الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هاد المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب نبغي ننتهز الفرصة دي تواجدكم في هذه الحلقة مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي أستاذة أمال.
2: والجهة ديال الداخلة غادي بواحد الدينامية تنموية متسارعة جدا.
1: نعم.
2: في عدة قطاعات من بينها الزراعة، الفلاحة، التوريزم اتسيتيرا. دونك حنا
1: كاينه منظومة استثمارية مهمة
2: فعلا حنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادة التقني العالي كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهة اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا نحن كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها.
1: صحيح.
2: وكتحاول تطلع بها
1: وكيشجعوا أستاذ أمل حتى المستثمرين سواء الأجانب ولا خارج الجهة، فاش كيعرفوا بأن كاين مثلا رأس مال بشري مؤهل كيزيد يشجعهم أكثر.
2: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: صحيح.
2: العهد راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبة يخدموا معهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، يعني بشرة طيبة.
2: احنا غاديين في استراتيجية ديال الجهة ديالنا إن شاء الله نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبة للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتية، هادشي كيكتسي أهمية متزايدة نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهه. دابا الجهه غاديه في الرقمنه كيف ما غاديه بلادنا في الرقمنه، وهاد الشباب اللي كنكونوهم كيكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقميه كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهه.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت أدرى مني أن الفلاحة اليوم بجيتنا تعتبر من القطاعات الواعدة، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثورة فلاحية هادئة رائعة، وجيتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية، عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد، وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.
0: من طبيعة الحال السي أحمد، بالنسبة الاستراتيجية ديال وزارة الفلاحة، لابد نشير إلى أنه كاين استراتيجيات الجيل الأخضر ل 2020-2030، وأيضا كاين المخطط الجهوي للفلاحة اللي فيه عدة ركائز أساسية. الركيزة الكبرى اللي موجودة حاليا في هذه الاستراتيجية الواعدة للجيل الأخضر، التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهاد الدينامية ديالنا في هذه الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي يحدد تكوين في المجال الفلاحي للمعهد ديالنا منخرط بشكل جدي، وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هذه المشاريع الفلاحية.
1: مؤهلة طبعا من طبيعة الحال من خلال التكوين. نعم.
0: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة، أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل يد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقنية متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجيا في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي رخصوا واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراش استراتيجية.
1: جميل بصراحة هذا الحديث معكم، وانت سميت كأمال يتجه نحو أفاق الأمل بصراحة، وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات لنفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الداخلة. بصراحة ما سخيتش بالحديث معكم، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد فيه كلمة ختامية، هذه المرة كنا بدينا بكمال، غادي نعطي الكلمة للسي محمد. إلى عاد فيه كلمة ختامية، والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج الشباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح.
0: في الحقيقة في الختام غادي نقدم واحد النصيحة للتلاميذ ديالنا، أنه أولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم، وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لأن كل مسار عنده مستقبل ديالو، ولكن خاص يكون
1: اختيار سليم
0: عن قناعة. عن قناعة
1: وعن قناعة.
0: الاختيار ديال التلاميذ ديالنا ما بعد البكالوريا يكون عن قناعة. ثانيا خصهم يعرفوا أن التكوين في المجال الفلاحي ما بقاش داك التكوين التقليدي، وبالعكس ولا مجال حديث فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا رأسهم مزيان المباريات ديال الولوج في المعهد حيث هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعي.
1: صحيح نعم. الله أمل حتى تبقى أمالنا دائما قويا. أختم بك هذا اللقاء إن شاء الله.
2: نفس الإطار عندي نصيحة للشباب هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب كتعطي المؤهلات للشباب مع عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك وكن أكيد أنك غادي توصل. ولا احتاجيتي للمعلومة هي كتعطاك في الراديو وحنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك وممكن لك حتى أنك

0: تمشي للسنتر ديالنا ديال البي تي اس وتسول، كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطوك،
1: مستشارين. نعم
0: مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومه الصحيحه. وما تعطلش ما تعطلش في التقياد في السيت، دخول ابارتيغ دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير خير.
1: اكيد ان شاء الله. اذا احسن حاجه نختموا بها باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، وبنفس الحرارة كنشكر أيضا الأستاذة أمال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هذه البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي الفاعل ومثمر، ونتمنى ولولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيو من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
4: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم لنشرتنا الزوالية المفصلة، هذه أبرز عناوينها. ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس الحكومة يشارك بالعاصمة الكينية نيروبي في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، مشاركة تعكس التزام المملكة المغربية المتواصل تحت قيادة جلالة الملك تجاه قضايا التنمية والمناخ في القارة الإفريقية. تعزيزا للتعاون التجاري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية الرباط، تحتضن اجتماع لجنة المتابعة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين. والصين ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد الدولي بحجم مبادلات يفوق 10 ملايير دولار، وببكين تم استعراض مؤهلات المملكة وآفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين الجانبين. أهلا بكم لنشرتنا الزوالية المفصلة لهذا اليوم، نستهلها بالتزام المملكة المغربية المتواصل تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك تجاه التنمية بالقارة الإفريقية، حيث يشارك رئيس الحكومة عزيز خنوش ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم وغدا بالعاصمة الكينية نيروبي في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، اللجنة التي أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش سنة 2016. عتيق الناهي.
2: مشاركة المغرب في قمتين نيروبي تكتسي أبعادا سياسية دبلوماسية واقتصادية، تأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التنمية الاقتصادية والمناخية بالقارة الإفريقية باعتماد مقاربات تقوم على الشراكة العملية والتعاون جنوب جنوب، مبني على تعزيز الاستثمارات وتبادل التجارب والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية. الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الشرقاوي الروداني:
3: أهمية المشاركة المغربية اليوم تتجاوز البعد البروتوكولي أو البيئي التقليدي، لأننا أمام رؤية استراتيجية شاملة تجعل

0: من المناخ قرية السيادة والاستقرار وأمن إقليمي، خاصة مع التحولات الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي تعرفها القارة الإفريقية، خاصة منطقة غرب إفريقيا ومنطقة ساحل إفريقيا وجنوب الصحراء. وبالتالي المغرب اليوم يساهم في إعادة تشكيل الحكم المناخي داخل القارة الإفريقية. وبالتالي أعتقد بأن المملكة المغربية أدركت مبكرا أن هذه التحديات المناخية في إفريقيا ليست منفصلة عن قضايا الأمن الغذائي والهجرة والمياه والطاقة وحتى مكافحة التطرف والهشاشة الاجتماعية. لذلك فالمشاركة المغربية في هذه القمتين تعكس إرادة واضحة لجلالة الملك لربط التنمية المستدامة بالاستقرار الجيوسياسي للقارة الإفريقية.
1: وتندرج مشاركة المغرب في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو في إطار رؤية ملكية تقوم على التضامن المناخي الإفريقي القائم على تقاسم التجارب المغربية في قضايا المناخ وتمويل المشاريع البيئية والتنموية. الخبير في الشؤون الإفريقية محمد شكوندي:
2: المغرب بقيادة جلالة الملك نصر الله يلعب دورا مهما جدا في القارة الإفريقية، والدور له مجموعة من التجليات، فيها يحضر فيها الجانب الاقتصادي، يحضر فيها كذلك الجانب المتعلق بالبيئة وهو حضور قوي، الجانب المتعلق كذلك بتبادل التجارب ووضع التجربة المغربية في مجالات متعددة. هنا إشارة الدول الإفريقية، تقبل المغرب مؤتمر المناخ كوب 22 في مراكش. عزز المغرب تعاونه مع الدول الإفريقية في مجال التنمية المستدامة، تم إنشاء مجموعة من اللجان، فكانت هناك كذلك لجنة حوض الكونغو، والمغرب هو رائد في هذا المجال. المغرب يقدم كل ما راكمه من تجارب فيما يخص حماية المناخ.
1: مشاركة المغرب في قمتين نيروبي تؤكد أن المملكة تواصل ترسيخ حضورها داخل القارة الإفريقية عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية السياسية والشراكة الاقتصادية والانخراط في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. كما تعكس هذه المشاركة سعي المغرب إلى لعب دور فاعل في صياغة حلول إفريقيا للتحديات البيئية والتنمية التنموية وتعزيز موقعه كشريك موثوق داخل الفضاء الإفريقي والدولي.
3: وعلاقة بدينامية التعاون المغربي الإفريقي وجهود ومبادرات المملكة لتعزيز التنمية في القارة الإفريقية، تم اليوم بالرباط عقد الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة والاتصالية في إفريقيا. المنتدى نظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كافريد بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كريمة زحنوني في المتابعة.
4: يأتي تنظيم هذا الملتقى في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز ديناميته في مجال الرقمنة واستثمارات الطاقات المتجددة، بما يجعله منصة إقليمية لدعم التحولات الرقمية والطاقية الحديثة. وينكب المشاركون على دراسة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الاقتصادي وتجويد الخدمات، إضافة إلى بحث دور التكنولوجيا في الحكامة الرقمية وأمن البيانات وتأهيل الموارد البشرية. أما الفلاح صرغوشني الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة:
5: المغرب كما تعلمون منخرط بشكل كبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وقد حققنا تقدما في هذا المجال. ومن بين العناصر التي تجعل المغرب يتموقع كقائد، هناك إحداث المركز العربي الإفريقي للتنمية المستدامة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي هذا السياق نعمل مع البلدان الإفريقية للمساعدة على تنزيل استراتيجيات رقمية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وقد أطلق المغرب خارطة الطريق في يناير الماضي. لذلك المغرب يتوفر على أسبقية في هذه المواضيع، ونحن نشتغل حاليا مع البلدان الشقيقة للمساهمة في تطوير هذه المجالات بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى القارة الإفريقية.
6: De ces thématiques sur le continent africain grâce au soutien du programme du PNUD donc sur le continent.
4: ويهدف الملتقى إلى مناقشة الإشكالات المرتبطة بالانتقال الرقمي وتدبير قضايا الطاقة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والاعتماد على الابتكار لمواجهة التحديات التنموية بالقارة الإفريقية. أسوفيكو فيديودوني المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء:
7: هذا المنتدى يجمع صناع القرار الأفارقة، الوزراء، مسؤولي الجامعات والدبلوماسيين وكل مكونات القطاع الخاص بإفريقيا. هذا المنتدى يضع أمامه تحديا، وهو وضع منصة للأفارقة من أجل بناء تكنولوجيا

0: تجيب لحاجيات إفريقيا تكنولوجيا تعتمد على الإنسان في مقاربة شاملة. بمعنى آخر، ندمج التكنولوجيا الرقمية والانتقال البيئي، والتحدي هو شق طريق ثالث لإفريقيا يمكنها من إنتاج ذكائها الخاص ليكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية.
1: ويمثل هذا الملتقى فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الفاعلين الأفارقة والدوليين، وبناء شراكات قادرة على دعم انتقال رقمي وطاقي متوازن يخدم التنمية في إفريقيا ويشجع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
2: وارتباطا بالشراكة المغربية الدولية في مجالات عدة، تم اليوم بالرباط عقد اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. الاجتماع الذي يأتي في ظل وضع اقتصادي عالمي متقلب يروم تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن. أصدق العالمي.
3: يأتي هذا الاجتماع تعزيزا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيدا لمكانة المغرب كشريك اقتصادي موثوق ومنصة إقليمية للاستثمار والتبادل التجاري، خصوصا على مستوى ضفتي الأطلسي. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور:
4: هذه المحاورات جايين في إطار أولا تنزيل رؤية الملكية السامية من أجل تقوية القدرات الاقتصادية الاقتصاد المغربي، وتقوية أيضا العلاقات مع الحلفاء ديالنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وجاي أيضا في إطار قرارات اللي اتخذتها الولايات المتحدة بالأخص القرارات الجمركية باش نقشوا على الإمكانيات باش عدد السلع المغربية تقوي الولوج ديالها في هذا الإطار.
3: الوزير مزور تحدث أيضا عن الأهداف العملية التي يتوخاها هذا اللقاء على صعيد تنشيط حركة التبادل التجاري وتيسير ولوج السلع بين البلدين.
4: الاجتماع جاي في إطار دولي اللي هو كيعرف تقلبات باش نقوي ونكرسوا العلاقة الاستراتيجية اللي كاين بيننا وبين أمريكا، ونقوي وأيضا توازن التبادلات التجارية فيما بيننا، وعندنا عدد الحلول نقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وعندنا أيضا عدد المناقشات حول الجمارك حول السلع متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلع للسوق الأمريكي ولا للسوق الإفريقي عبر المغرب.
3: هذا ويعكس هذا الاجتماع متانة الشراكة الاقتصادية بين الرباط وواشنطن والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين نحو مستويات أوسع.
2: وارتباطا بالشراكة الاقتصادية للمملكة المغربية، تم بالعاصمة الصينية بكين استعراض مؤهلات المملكة وأفاق الشراكة الاقتصادية متعددة القطاعات بين البلدين، وذلك خلال لقاء نظم في إطار المهرجان المغربي الصيني للثقافة والرياضة الذي احتضنته العاصمة الصينية. خلال هذه التظاهرة تم إبراز عمق وديناميكية العلاقات المغربية الصينية، حيث تعد الصين منذ عدة سنوات ثالث شريك تجاري للمملكة على الصعيد العالمي بحجم مبادلات يفوق 10 ملايير دولار. هدى سرطين.
5: بين الرباط وبكين علاقات اقتصادية متينة، حيث يشكل تعاظم الشراكة بينهما محطة استراتيجية جديدة في مسار التعاون في ظل علاقات سياسية واقتصادية ما فتئت تتعزز خلال السنوات الأخيرة، خاصة إثر زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للصين عام 2016، والتي توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. لدينا. حيث تعد الصين اليوم ثالث شريك تجاري للمغرب عالميا بحجم مبادلات يفوق 10 مليارات دولار، كما تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمملكة بمنطقة آسيا. هذا ويواصل المغرب استقطاب الاستثمارات الصينية بفضل مؤهلاته الصناعية وتحفيزاته القطاع القطاعية، كما يعكس حضور الشركات الصينية بالمغرب الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي. محمد جدري الخبير الاقتصادي.
6: المملكة المغربية عندها اليوم أهداف اقتصادية اللي هي استراتيجية، من بينها تنويع الاقتصاد ديالنا وكذلك تنويع الشركاء ديالنا. فالاتجاه هذا كتجهد الشراكة الاستراتيجية ما بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، اللي هي شراكة اقتصادية مبنية على منطق رابح رابح، لا بالنسبة للمملكة المغربية ولا بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية. ما ننسوش بأن المملكة المغربية كتوفر واحد الأرضية الاستثمارية مهمة ومهمة جدا، تتعلق بوجود بنية تحتية اللي هي مهمة، كذلك واحد رأس مال بشري اللي هو مؤهل ومكون، ومناخ الأعمال ديالنا اللي كيساعد مجموعة من المستثمرين الأجانب أنهم يجيو المملكة المغربية، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة اللي أصبحت اليوم يعني هي الهدف دي واحد مجموعة من المستثمرين، دون أن ننسى الشراكات اللي عندنا المملكة المغربية مع مجموعة من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اللي غتخلي بأن هذه المنتجات هذه تسمى منتجات صنعت في المغرب وبالتالي تستفيد من مجموعة من الخصومات الضريبية اللي غيستفدوا منها يعني هاد المستثمرين الصينيين من يجوا المملكة المغربية. اللي كنشوفوا اليوم بأن عندنا مجموعة من القطاعات اللي غنمشيو فيها كل ما يتعلق بصناعة السيارات، اليوم كنتكلموا على العملاق الصيني يعني غاوشن هايتك اللي غيستثمر أكثر من 6 مليار دولار في المملكة المغربية خلال السنوات المقبلة بكل ما يتعلق بالبطاريات الكهربائية والسيارات الكهربائية درجة أساسية.
5: وبفضل هذه الدينامية المتنامية تبدو الشراكة المغربية الصينية مرشحة لبلوغ مستويات أكثر تقدما خلال السنوات القادمة، في ظل إرادة مشتركة لبناء تعاون اقتصادي متوازن ومستدام بين البلدين.
2: نواصل مواد هذه النشرة بانعقاد الدورة 12 للقاءات الشباب والمجتمعات في أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط التي تنظمها كلية علوم التربية على مدى 3 أيام، وتناقش هذه اللقاءات عدة قضايا متعلقة بالشباب والهجرة والتحولات الاجتماعية المعاصرة. الصديق العالمي في المتابعة.
3: تشكل هذه اللقاءات فضاء للنقاش الأكاديمي وتبادل الخبرات من خلال محاضرات وجلسات علمية تتناول عددا من القضايا المرتبطة بالشباب، أبرزها الهجرة والاندماج المهني والتحولات الثقافية والاجتماعية، كما تفتح المجال أمام الباحثين لتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات المشتركة التي تواجه مجتمعات ضفتي المتوسط. أستاذ علم الاجتماع بكلية علوم التربية بالرباط إدريس الغزواني.
7: هذا اللقاء ينظم لأول مرة في دولة من جنوب البحر الأبيض المتوسط اللي هي مدينة الرباط. هذا اللقاء يضم تقريبا 50 مشاركا من مختلف دول العالم يعالجون مجموعة من القضايا التي تهم الشباب والهجرة من منظورات مختلفة، من منظورات أنثروبولوجية، من منظورات سوسيولوجية، من منظورات تربوية، من منظورات اقتصادية. الشيء الذي سيتوج في نهاية المطاف بإنتاج علمي أو بإصدار علمي من شأنه أن يرسم مختلف مخرجات هذا اللقاء الدولي الذي سيعتبر موجها للسياسات التي ستنبثق فيما بعد والتي تهم دول البحر الأبيض المتوسط.
3: كما تجمع هذه اللقاءات طلبة باحثين ومتخصصين من عدة دول للنقاش في قضايا الشباب والهجرة والتحولات الاجتماعية المعاصرة. مها شويخ إحدى الطالبات الباحثات المشاركات في هذه اللقاءات.
8: هذه فرصة يعني الطلبة وطالبات الباحثين والباحثات باش أننا نتناول موضوع الهجرة باعتباره واحد الموضوع جد مهم، وأيضا فرصة باش أننا نعطيه كلمة للبحث العلمي ونقش مواضيع الهجرة. جاءوا الباحثين والباحثات من جميع أنحاء العالم، وهاد لي رونكونت غادي يمتدوا على مدار يعني 11 و12 و13 ماي. كاين بزاف ديال المواضيع يعني احنا قسمناهم على حسب الواقع الاجتماعي اللي كيعيشوه المهاجرين. بين المواضيع مثلا هو الموضوع اللي غادي نتناولو أنا اللي كنبحث فيه على كيفية إدماج الأطفال المهاجرين جنوب الصحراء في المدارس العمومية المغربية.
3: باحتضانها هذا الموعد الأكاديمي الدولي تتحول الرباط على مدى 3 أيام إلى منصة للنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا راهنة في أفق بلورة مقاربات علمية وإنسانية تستجيب للتحولات التي تعرفها مجتمعات المنطقة.
2: إلى الديار المقدسة، حيث تواصل البعثة العلمية تقديم الدروس التأطيرية لفائدة الحجاج المغاربة بمقر إقامتهم، وتشمل دروسا علمية وإرشادية في أحكام الحج والعمرة. كريمة زحنوني.
1: بمختلف فنادق إقامة الحجاج المغاربة بالديار المقدسة يستفيد الحجاج من برامج التأطير والمواكبة التي يشرف عليها عدد من المؤطرين والمرشدين بهدف توعيتهم بمناسك الحج وتقديم الإرشادات التنظيمية والصحية التي تضمن أداء الشعائر في ظروف جيدة وآمنة. هند سخيري عضو البعثة العلمية.
9: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عملت وحرصت طوال السنة على تأطير الحجاج تأطيرا فقهيا وتأطيرا إداريا حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل. وكذلك عينت هذه السنة 26 يعني عضو وعضوة يرافقون الحجاج طيلة موسم الحج.
1: ويحرص المؤطر على عقد لقاءات تواصلية يومية مع الحجاج يتم خلالها شرح مراحل أداء المناسك وتقديم نصائح مرتبطة بالتنقل والتجمعات. حسن جعيط مكلف بالتنسيق مع البعثة العلمية.
10: الحاج المغربي الأساسي عنده هو أنه يكون حجه صحيحة ولا يتأتى له ذلك إذا لم يكن له إلمام ودراية وكونش محيط ومعرفة تامة بالأركان والواجبات والسنن.
1: وإلى جانب الإجابة عن الأسئلة الدينية يحث المرشدون الحجاج الميامين على ضرورة تمثيل بلادهم أحسن تمثيل. الحسن إتسعيد عضو البعثة العلمية.
11: أهم شيء كان أكد عليه بالنسبة للحجاج الميامين يمثلوا بلادهم في الأخلاق ديالهم في القيام ديالهم لأنهم سفراء ديال المملكة المغربية السعيدة. كذلك كان أكد عليهم أنهم يكثروا من دعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله ونصره لأنه هو ظل الله في الأرض من الله عز وجل أكرمنا به وأخصم لكم من الشاكرين لهذه النعمة نعمة إمارة المؤمنين.
1: ويؤكد عدد من الحجاج أن هذه اللقاءات التأطيرية تساعدهم على أداء المناسك بطمأنينة أكبر خاصة بالنسبة لأولئك الذين يؤدون فريضة الحج لأول مرة.
12: في حقيقة احنا مغاربة نقدر نقول احنا محظوظين موفرين لنا أيها حاجة من أتنزين أيها حاجة تحطح لكم في البال كينا الآن كين ضغط مغاير كيقطع وكيوجه وكيعطي الناس كيفاش يقوموا بالمناسك ديالهم ويستافدوا من هذا المناسك ديال الحج إن شاء الله. الله يجعله حج مبروك سعي مشكور.
13: استفدنا بزاف من هاد الدروس اللي غادي تساعدنا باش نديو المناسك ديالنا في احسن وجه.
1: وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تعتمدها البعثة المغربية من اجل توفير ظروف ملائمة للحجاج المغاربة وضمان مرور موسم الحج في افضل الاجواء التنظيمية والروحية.
2: اللحظة مع مستجدات الساحة الرياضية مع فقرات تاي بريك. يرافقني الزميل سعيد الدودي. سعيد مرحبا.
14: مرحبا بك بلال.
2: إذن سعيد اليوم تختتم الدورة 20 من البطولة الاحترافية لكرة القدم بإجراء 3 مباريات هم فرق أسفل الترتيب.
14: وبتحديد بلاد فرق أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور وأولمبيك تشيرا المطالبة بالانتصار لربح نقاط إضافية تغني الرصيد وتقلص الهوى عن باقي منافسيهم المهددين بالنزول أبرزهم اتحاد تورغا المنازم أمسي أمام المغرب الفاسي. بملعب المسيرة أولمبيك آسفي يستقبل اتحاد الفتح الرياضي بدءا من 5 عشية ورهان مجموعة المدرب شكري الخطوي وقف النزيف بعد 5 دورات دون فوز جمدت رصيدها عند 13 نقطة. المهمة صعبة أمام فريق فتحي عنيد. بالملعب أولمبي اتحاد يعقوب المنصور يستضيف الكوكب المراكشي انطلاقا من 7 مساء. الفريق الرباطي يعيش نفس وضعية شريكه الأسفي رغم تقديمه لعروض تقنية محترمة أمام فرق كلاسيكية ومواجهته لن تخلو من صعاب خاصة وأن الكوكب يسعى لتعويض الهزيمة السابقة للابتعاد عن منطقة الخطر. وبملعب أحمد شكري أولمبيك تشيرا يحل ضيفا على نهضة أتليك زمبرا بدءا من 9 ليلا. الفريق السوسي يسعى للخروج من مرحلة الفراغ بعد 8 دورات دون أدنى انتصار والمضيف زمامر للتأشير على 3 فوز متوالي يرتقي به إلى مركز الأمن.
2: إذن سعيد في انتظار نتائج هذه المواجهات 3 المتبقية في قمة الترتيب المغرب الفاسي يعود الاعتلاء الصدارة مجددا مع تحقيق ملاحقيه انتصارات خارج القواعد.
14: بالفعل بلال، المغرب الفاسي استفاد من تعثر الرجاء في الكلاسيكو وانقض على الصف الأول بإحدى وأربعين نقطة عقب انتصار أمس على اتحاد تورغا بهدف لصفر.

0: لو فرانكو مارتين مدرب المغرب الفاسي.
1: في البداية أرى أن فريقي يستحق تقديرا أكبر لما يقدمه منذ بداية الموسم. لقد نجحنا اليوم في اعتراء الصدارة أمام فرق الجيش الملكي والرجاء ونهضة بركان والوداد، وهو ما يعكس حجم العمل والجهد المبذول داخل المجموعة. ورغم ضغط المباريات وكثرة الإصابات التي أثرت على الفريق، فضلا عن كل الظروف المحيطة والتي تحاول التأثير علينا داخل الملعب وخارجه، ما زلنا نحافظ على صدارة الترتيب أسبوعا بعد آخر. ومن الطبيعي أن يثير هذا الأمر انزعاج الكثيرين في ظل الوضع الحالي.
0: المغرب الفاسي يبتعد بنقطة واحدة عن ملاحقه المباشر فريق الجيش الملكي العائدي والآخر بفوز ثمين من معقل حاسنة أكادير بثلاث أهداف لاثنين، نتيجة ترفع من معنويات الفريق العسكري قبل التحول إلى جنوب أفريقيا لملاقاة سان داونز في ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. نستمع على التوالي لرضا التكناوتي وجلال خفيف لاعبي فريق الجيش الملكي.
2: الماتش ما كان سهل، سورتو كنا عارفين الفريق الخصم تاهو باغي يربح في الديار ديالو. الحمد لله هادشي غيخلينا يعطينا واحد الحافز كبير باش نكملوا في المسار ديالنا في البطوله ان شاء الله.
3: فوز مهم ومبقاونيش في مقدمه الترتيب، فرحانين بالثروه بو هادي وان شاء الله راه فينا راه كلشي عارف ان شاء الله ماتش عندنا حافز كبير، الجمهور حافز كبير بزاف.
0: خلف فريق الجيش الملكي الرجاء ثالثا ب39 متقدما بفارق نقطتين عن الوداد الرياضي، ونهضة بركان الأخير انتصر بمكناس على النادي المكناسي بهدف لصفر.
4: شكرا لك سعيد الدودي على هذا الطبق الرياضي وبالورقة الرياضية. طيب ريك نتم مواد هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة يشارك بالعاصمة الكينية نيروبي في القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، وكذا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، مشاركة تعكس التزام المملكة المغربية المتواصل تحت قيادة جلالة الملك تجاه قضايا التنمية والمناخ في القارة الإفريقية. وحول هذا الموضوع يدور حوار الزوال، تحاور فيها الزميلة عتيقة الناهي الخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية. شرقاوي الروداني في أمان الله.
5: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعين الأفاضل إلى الدخلة بعدما نقلنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة نقلا على الاستديوهات المركزية بالرباط. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلفتي

0: صحرا لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحركها احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: تفتح بالشذا

من دم الخوت ودم النبع وسقيتينا ما دم الحب من دم الخوت ودم النبع وسقيتينا باسم المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كانت رجعت سول فينا ورجع علينا يدوب الصمت وتتكلم.

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

لورا لهم سبح بيا مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

وتذوقنا طعم الحنان يغرس عمقنا والوجدان أغنية حب تتحدى الزمن تخلي البعيد واللي قريب واللي قاسي واللي قاسي يصبح إنسان.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدوا هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم

0: راضية.
1: راضية دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
0: كتبها للإذاعة وأعدها محمد أحمد البصري.

0: هذا القتل اللي كان غادي يقتلها.
1: يعلم الله بنيتي، أعداء أمها كتار، وهي راضية مسكينة كتأدي الثمن بحال إلى هي اللي ارتكبت ديك المصائب.
0: الناس فيهم المزيان والقبيح،
1: اللي مقدر لها الله لازم ما تشوف.
0: زعما هادوك اللي كانوا حلف
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: فمها وكيكرهوها كلهم تصلحت معهم.
2: رسبنا آدم بنيتي غابة مجهولة، صعيب يتعرف شنو مخبي فيه. الله وحده اللي عارف الأسرار والأفكار دي كل واحد. بنيتي وموراتك تدهيني بالهضرة حتى تحرق الماكلة ونباتوا بلاشة.
1: ما تخافش خير ربي كثير.
2: ما تكون لعشي وغير وجدة، اطفي على البوطة واخوي لينا الجهد اللي يكفينا والباقي عمليه في التلاجة. ما عرفنا غدا وقتاش نرجعوا من السبيطار.
1: واخبا
2: اويلي اويلي يا ربي تسمح لي، التدهيت على دين سيدي ربي. النهار كله ما صليت وجدي العشاء على ما نسالي من الصلاة.
1: انت الوليد راسك بحال الغابة المجهولة، عمرك ما فتحتي ليا نشوف اشنو في قلب منه. وقت ما جبت معاك الهضرة على راديو ما كتقلب ليا راسي في حساسي، تتبدل ليا الهضرة. انا حليمة واجرك على الله، لازم نعرف كل شيء لازم.
3: وبشحال ناوي تبيع هاد الحق ديالك اوليدي؟
4: بماني قل من 20 مليون لصدم فيها شي مخلوق.
3: إيوا إلا جابت لك 10 ولا 12 لاباس عليك.
4: أقل منها تباع بكثر

0: كيكبر ماشي بعيد يولي مدينه صغيره في واحد النهار، ويبو سيدي داك المسخوط اللي غادي يشريها من عندي.
1: ايوا بو سيدي كنت نسيت على ارضك ملي كبر الدوار، ولا ما فيك ما تصبر.
0: ولو المدينه هي المدينه.
1: ايوا ها انت بعتي الارض، اشناوي تعمل؟ تسالي فلوسك في القهاوي والسليمات، ولا تطيح في شي وحده من دوك المقزبات اللي تريشك بحال الفروج؟
0: هلا انا احمق، اول حاجه غادي نعمل نشري واحد الحانوت مبرع ونعمرها بالسلعة الممتازة.
2: ايوا لاني انت راه خاصك تكون بعدا كتفهم في البيع والشراء، راه كلشي خاصو الفهمة.
0: ما تحيدنيش من بالك، البيع والشراء سهل، غير يكون عندك راس المال اولادي وما تخافش. وراني مدوز البيرمي، الى حفات كاع نشري طاكسي ونتهنى.
1: ايوا راني عشت المدينة مع باك وشبعانة تجارب، شحال منهم فراسهم طلع وغلبتهم التجارة، كانوا راس وصبحوا رجلين، وكانوا اغنياء وصبحوا ربانا خلقتنا.
0: انا معاوني الزهر يحيك الحي، وتشوفي وليدك مصطفى بالطوموبيله طويله وعريضه والمال عنده هابط بحال الشتاء.
1: ايوا حلم وليدي، مازال لك جهد، ولا اني ملي ضربك الفيقه دير راسك بين رجليك وخمم مليح.
2: ولا اني ما قلتيش لنا فين غادي تسكن في المدينه، وعلى ما سمعت لك راه عنده مشعله فيه العافيه.
0: هلا انا احمقيت حتى نكري الدار. اول حاجه نعم سيدي غادي نشري واحد البراكه معتبره.
2: براكه؟ راهم كيريبوا البرارك باش يبنيو بلاصتهم الديور، انت احمق ولا مالك؟
0: عندي المعلومات الصحيحه، هما كيريبوا البرارك من جهه، ومدينه ديال البرارك كتبنى في ليله واحده من جهه اخرى، براكه كتجيب لك دار. المهم انت شدك لهاد السواقات، انت ما كاش عوالو في هادشي.
1: ايوا حلم وليدي، ما زول لك حد.
0: وان شاء الله الوالده حتى انت غادي نشري لك براكه، ولا هاد خويا علي براكه، وحيت نحس بهم غادي نريبوهم باش يبنيو الديور، وصيفط لكم تنزلوا عندي للمدينه تربحوا دار للواحد شكون بحالكم.
1: احياني وحلم وليدي، حلم حلم ما زول لك حد.
0: احياني يا الوالده حتى انا، شحال من منامه كتحقق وكتولي بالصح.
2: وعرفتي شي يجيك مليح، عمل واحد المساله.
0: انا هي
2: مشروع يقدر يعجبك بزاف.
0: انت وليتي كتفهم في المشاريع. واخا سيدي، اما هو هذا المشروع؟
2: واسمع، شري براكه لكل واحد في هاد الدوار، باش منين يبنيو الديور نرحلو كلنا مجموعين للمدينه، الدوار كله يولي في المدينه، حتى هادي زوينه اولا.
0: انا راه ما كنضحكش البال، انت راه مخك خاوي، شحال من واحد غير في التجارات البرارك صبح لاباس عليه وتاري.
1: اي والله يعيش شي من شي، هادي هي الدنيا. وليني خاصك الدراع، كون عرفتك سيدي ومولاي كون انا شجعتك.
2: ويلي شتشجعي فيه؟ وهو 180 الف ريال خسرها في يومين، هذا هو مول المخ ديالك العجيب.
0: ديها في مخك وخلي عليك مخي في التقار، اش عندك انت ما تفهم في هاد المواضيع؟
1: ايوا صافي صافي، بدلوا علينا هاد الموضوع.
0: سينا الله اخوه ديال اخر الزمان.
1: نوضو نوضو تنعسو، هذا الجهد.
2: ودي مازال الحال الوالده.
1: ايوا ما عيتوش بهاد التخربيق. اويلي اويلي، شكون جانا في هاد الليل؟
2: الله على ما الوالده كيدقوا بهاد الجهد، مالنا قاتلين نروح.
1: بلاتي بلاتي، شكون؟
3: مصطفى افتح الباب، راه ما عندك ما يتهم، اش عم جاي تخبى بولي؟
1: اويلي هادو جاو لعندك مقصودين، اش عملتي يا هاد الصغبين؟
0: بلاتي ما عملت والو.
2: نجي معاك مصطفى، نجي معاك.
0: اشكون شكون؟
1: امي امي، اش عملتي يا هاد الصغبين الكعبي؟
0: ما عملت والو الوالده، ما عملت والو. اشنو عملت؟ اش درت؟
3: يلا سيدي
4: يلا سيدي يلا سيدي يلا.
1: وعلاش غاديين به؟ شنو عملت حسملك الله؟ ناري ناري ناري، هذه ما كانت ليا في البال.
0: ما تخافيش المهمه، ادعي مع ولدك بسطوف، ادعي مع ولدك.
3: صافي يلا سيدي يلا سيدي،
1: الا كان ولدك ما عملت والو حنا غنلقوه دابا. اميمتي اميمتي، اش عملتي يا وليدي يا مصطفى؟ هاقصو حيط الراس فين وصلاتك يا وليدي يا مصطفى؟
2: تدني الوالده غير تدني، ما تبكيش وما تخافيش، الا كان خويا باري دابا يخرجوا، لا عمل الذنب راه غيستاهل العقوبه.
1: اميمتي اميمتي، بغيت غير نعرف فين كان مصطفى في الوقت اللي ضربات لاله راضيه.
5: دا وهجه دار ميه في الليل،
6: زعما يكون هو اللي ضرب راضيه.
5: ايوا اختي الله اعلم،
6: عينيه بسم الله الرحمن الرحيم، غير فالتين ظاهر نيت هذاك مصطفى تحت راسو شي مصيبه.
5: علي خوه على مزويناتو، يدري وشو كيخدم.
6: خدمي خدمي خدمي، وحنا راسك هذا قدو راسه غير خنزر فينا عاوتاني.
7: بنيتي حليمه سبقيني انت لعندها، وانا غير نشارجي الخضره ونتفاهل حساب نخلط عليك.
1: شي بنات صحاباتي طلبوا مني يمشيوا معايا.
7: والخدمة؟
1: راهم بداوها بكري دغيا يساليو. عافاك با.
7: ولا اني ما تعطلوش، المدينة راه كتغري.
1: انا معاهم، ما عندك مناش تخاف با.
7: معاهم؟ على شحال بيكم؟
1: انا والسعدية.
7: والسعدية يخليها رجلها؟
1: قالتها له الصباح وقال ليها ما فيها باس الا كان معكم قدور.
7: هي كنتم متفقين. وشكون اخر؟
1: ربيعة وزين.
7: واخا ما عندي الفم اللي يقول لك لا يا كوبيتي. دابا نشوف اللي يديكم بالكامل.
4: شكرا يا دكتور، طمأنيتيني. من دابا 4 ساعات نجي نشوفها، وهو كذلك. الى اللقاء. باقي ما جا دريس هاد الصباح؟
8: لا يا دكتور، تعطل اليوم على غير عادته.
4: طيب انا خارج، عندي شي مهمه. اللي سول فيا من دابا ساعه نكون هنا.
8: واخا دكتور.
4: العجاب، هاد دريس فكرو كيحير وكيبعت على الشك، ما جاش لعندي الموعد واليوم مازال ما ظهر في الخدمه.
9: حسك خصو اني غبر في مره، فهمتي؟ احسن الدكتور خارج. الدكتور عثمان خارج. سير
10: صافي هيكون هاني. انا فين ما كنت نهضر معك في التليفون.
9: الله ينيك الصح، الله ينيك. مشي اعتذر للطبيب. صباح الخير دكتور.
4: فين انت يا هذا الرجل؟
9: اسمح ليه على البارح دزت معطل، قالت لي الخدامه خرجتيه.
4: راضيه راه في المستشفى في حاله خطيره. لما سقط الخبر اضطريت انا والزوجه ديالي نمشيو لعندها، ودابا جبرتيني غادي عندها تمشي معنا.
9: بصراحة غير سمح لي يا دكتور، ما قدرش نشوف فيها، وهي النيت ما كنظنش ترحب بزيارتي.
4: فهمت. طيب من بعد نشوفك.
9: واخا دكتور.
4: شوف الله يجازيك، ملي تبغي تمشي لشي جهة أو تكون مضطر تغيب عن الخدمة علمهم في التليفون في الإدارة. الله يجازيك، أنا راه ما كنبغي شي الفوضى.
9: واخا دكتور.
11: يلا تكلم.
12: اللي عرفته راني قلتو لك اسيدي.
11: ولينين الناس شافوك حدا المحطه حتى ركبتي في طوموبيل بيضاء؟ ها كاين شي ولا ما كاينش؟ شوف ما تحاولش تكذب، راه في مصلحتك تقول الحقيقه الا كانت كتهمك حريتك.
12: ايه ولكن
11: ولكن اش تكلم، مالك سكتتي؟
12: والله يا سيدي ما فراسي ما يتعاود. ادريس كنعرفو من زمان، هو من عندنا من الدوار، وكنت مشيت معاه للمدينه ضيفني في دارو. واش هو اللي ضرب راضية ولا هذاك مسخوط الوالدين اللي معاه؟ الله اعلم.
11: وكنت سولوك على دار راضية.
12: دارها راه كيعرفوها الحق، انا ما جبدوش معايا الحديد على راضية كاع.
11: وعلاش ركبوك معهم؟
12: حيت عندي معرفه مع ادريس، كنت سالو شي فلوس.
11: يعني الحديد على راضية ما جبدوش معاك نهائيا؟
12: ادريس كيكرهها وتيكرهوها كلهم، كاع الناس ديال القريه.
11: ادريس كتعرفو فين ساكن؟
12: يا سيدي كنعرف فين ساكن وحتى فين خدام.
11: اسمع، الا كانت نيتك سليمه راه ما عندك مناش تخاف، راه الغايه عندنا نعرفوا الحقيقه ونسلموا المجرم العداله. انت اذا من الواجب عليك تساعدنا.
12: انا بين يديكم، اللي عرفته نقولوا لكم
11: وبلا كذوب ولا دخول ولا خرج في الهضره.
12: اللي عرفت نقولوا لكم بلا زياده وبلا نقصان.
11: شحال ديال الفلوس كتسال لدريس؟
12: ماشي بزاف، من اللي كنت عنده أعطيته جهد شي 50,000 فرنك هكاك.
11: وانت فين خدام؟
12: في أرضي، عندي انت مول الخير الأرض ديالي.
11: طيب العنوان ديال دريس قلتي ما حافظوش؟
12: لا بالحق نديكم حتى لعندو للدار ولا للخدمة.
13: وهنا بقينا أموي، محال يخليوك تشوفيه، وكتير شي إلا كانت عنده يد في الجريمة.
8: فالله لا فالك، ولدي مصطفى يعمل كل شي إلا يقتل. ابدا انا كنعرفو خوفك بالترهيفه.
13: الويدا انت اللي مسكينه، والله الا انت اللي كبدتك رهيفه.
8: سكت سكت، هما خارجين به.
13: الويدا خليك، محال يخليوك تكلمي معاه.
8: نخرجوا نشوفوهم فين غاديين به.
13: راهم ركبوه في الطوموبيل ديال الجدرميه.
8: داوه للحبس؟
13: لا لا لا، يمكن داوه غير المحكمه.
8: الله اعلم، نمشي ندخل عند الكبير براسو نسولو فين داوه ليا وليدي. الله الله يا ربي، امناش كنا خايفين ديما، ما كنا غير دراوش وعايشين مع الحيوط.
4: يلا سيدي كيظهر لي هذا الجد. ايوا طمأنيتو عليها وما قصرتو شي من جهتكم، واخا هاد كثره الماكل اللي جبتو ليها منوعه عليها، ولكن ما كاين باس، الان خاصها ترتاح.
5: يكثر خيركم،
14: ما نرد لكم إن شاء الله في الأفراح وأيام الخير.
15: الدوزي بخير أبنيتي، والهلا يورينا فيك محنا.
16: الحمد لله على سلامتك، هلا الله راضية.
14: الله يسلمك. وما كاين لاش تبقاو تمحنوا راسكم مرة أخرى، على ما قال لي الطبيب قريبا نخرج.
4: هي فعلا أيام قليلة وترجع لدارها.
7: حتى احنا هذا الجهد بنيتي راضية، الحمد لله على لطف الله.
14: ربي يخليك أبا قدور. من غير حليمة الله يخليك، واخا تجي عندي غدا.
17: أنا لالا نجي على راسي وعيني، حياني الله حتى شفتك واقفة على رجليك. الحمد لله ما عندي فرق معك.
14: ربي يخليك أختي.
17: إيوا خليت لك الراحة.

0: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحيل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلو،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

عاقبة للي كانت تقول ناصرها الله لا تسمعوا الشيم الهول السيداتي ولا بم اللي بتيت.

دعوني بغم وانهضوا في كلمة من الله قد قنت أن لست باغيا الله قد قنت أن لست باغيا.

ليلى من عراق مريضة فمالك لا تضيع وانت صديق.

وما علموا أني سمير قد بات وجفان.

قادرين على حكم الهوانا والشادم بأشعار وشادم بأشرار بأشرار ما ما ما ما وشم ما جميع جميع.

سلم على الحي من بدر ابراهيم من نيابة ابراهيم وقل لهم حين تنبئهم بأخبار إنكم بهم بأخبار إلهي إلهي إلهي إلهي.

I'm going to go to the hospital.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعينا في الوطن العربي الكبير، من المحيط إلى الخليج وحيث يصلكم أثيرنا سلام الله عليكم. في كل مكان حيث تتواجدون طبتم وطابت أوقاتكم بكل لحن موسيقي رائع وبديع، لست أفشيكم سرا أو أحمل لكم جديدا لو قلت إن لكل آلة موسيقية صوت، ولكل صوت روح، ولكل روح حكاية، ومع كل نغمة تسرد الآلات قصة الإنسان مع الجمال. موضوع هذه الحلقة آلات الموسيقى، حكايات النغم.

كما هو معلوم وفي كريم علم سوادكم الأعظم أن هناك تصنيفا عاما لآلات الموسيقى، فهناك صنف الوترية وتجمع تحت يافطة اسمه عدة أسماء من قبيل العود والكمان، القيثار الكهربائية منها وغير الكهربائية. قاسمها المشترك أنها تعتمد على اهتزاز الأوتار فتحركها أنامل العازف. وهناك الآلات الإيقاعية كالدف والطبل والطبل الكبير، ووظيفتها للمغني أنها تنظم الإيقاع وكأنها مكيف لحني. ونجد أيضا ما يصطلح عليه بالآلات النفخية كالناي والمزمار والترومبيت والنيفارة، وهي تصدر الصوت بنفخ الهواء. وهناك في تصنيف الآلات ما يعرف بالمفاتيح، ويقصد بها الآلات ذات المفاتيح كآلة البيانو والأورج، ولكن يبقى دائما أو تبقى آلة العود هي سلطان آلات الموسيقى.

فمما لا يختلف حوله اثنان، أو كما في تعبير الفكه لبعض الفقهاء مما لا تتناطح حوله عنزتان، أن العود كآلة موسيقية أصيلة يعد سلطان الطرب، وهو آلة عربية أصيلة، إنها رفيقة الشعراء والمنشدين. ولا ننسى التذكير بالإشارة إلى الأبعاد الرمزية الثقافية في الموسيقى الشرقية، فالناي مثلا صوت الحنين، ومصدر تسمية هذه الآلة جاء من النأي أي البعد، فهو خزان التعبير النوستالجي العميق، إنها آلة نفخية من القصب. ويقال عادة بأن صوته يمثل حنين الإنسان للذات والمصدر، أما الطبل والدف فقلب الإيقاع دون منازع، إنه عنصر أساسي في ضبط النسق والإيقاع الموسيقي، وتستخدم في الأعراس والطقوس التقليدية، لكن كما أشرت يبقى دائما للعود ذلكم السحر الإيقاعي البديع.

لعل من الأسئلة التي تتبادر إلى أذهاننا كيف تؤثر الآلة في الإحساس؟ للجواب أقول إن صوت الكمان قد يثير الشجن، وقرع الطبول يبعث الحماسة، والناي يهمس بالوجد، أما تناغم الآلات فيصنع مشهدا شعوريا متكاملا. أكيد حين يسكت العود يكمل القلب ما بدأه الوتر في آلة العود.

نستشف ونستخلص مما سبق مستمعينا الأكارم أن الآلة الموسيقية ليست جماداً بل كائن حي، إذا لامسته يد فنان ماهر باح بأعذب الكلام وأرخى العنان في سماء الإبداع لإلهام النفس المشبعة خيالاً وجمالاً. فلنستمع لحكايات النغم ولنعش معها السمو والارتقاء مستحضرين أن جمال الإيقاع فهو تهذيب لأعماق النفس الصافية الخالصة.

شاكرين لكن ولكم حسن إصغائكم ووفائكم، نقول لكم حفتكم عناية ربنا، وإلى الملتقى بإذن المولى.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. فرصة أو

0: والمنصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: تم بالداخل تقديم خدمات طبية وتنظيم أنشطة تحسيسية في مجالي طب العيون والأسنان لفائدة الأطفال بالمدينة، وذلك في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتمرين العسكري المغربي الأمريكي المشترك الأسد الإفريقي 2026 المنظم تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وتندرج هذه الأنشطة المدنية العسكرية المنجزة بتعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي ضمن تخصصي طب العيون وطب الأسنان على مستوى مدرستي الفضيلة وتورطة. وتم التعبئة ما مجموعه 39 عنصرا من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية المغربية والأمريكية في هذه العملية الإنسانية، ومن بينهم أطباء عيون وأطباء أسنان ومساعد أطباء الأسنان وأخصائيو تقويم البصر وممرضون متخصصون وتقنيون في المعدات البيوطبية. عقد المجلس الجماعي للداخل دورته العادية لشهر مايو، صادق خلالها على عدة إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق الجماعية. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي الراغب حرمة الله، صادق أعضاء المجلس على إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق، لا سيما تحديد رسوم كرائية على مستوى سوق السمك بالجملة وسوق السمك بالتقسيط والسوق المركزي. كما تمت المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بكراء واستغلال محلات تجارية تابعة لهذه البنيات التحتية. وتروم هذه التدابير تحديد إطار خاص بشروط استغلال الأسواق الجماعية وتنظيم الأنشطة التجارية من خلال تحديد شروط الكراء والتزامات المستغلين وقواعد تدبير التجهيزات. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تهم تهيئة محور طرقي على طول 1.6 كيلومتر يربط الطريق الساحلي بالوسط الحضري للداخلة. طلع وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية بالداخل على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تسخر بها المنطقة. وبهذه المناسبة عقد الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة اجتماعا مع والي جهة الداخل وادي الذهب عام الإقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لـ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار

0: فن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
4: السنيورة جاكلين،
5: السنيورة جاكلين،
4: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
5: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
4: ضبط الصوت وسجل الحلقات
3: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
4: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 28.
2: Et tu le défends. Vous êtes de la même trempe, toi et ton père. C'est scandaleux. La honte. Je comprends mieux. Maintenant que je suis en situation réelle, que chez vous, les hommes sont des machos. Ça s'appelle de l'inhumanité, hein.
3: Je suis tout le monde qui est en train de me dire. Et donc, je ne peux pas dire que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Et je suis en train de لازم نواجهه بذكاء وتروي باش نزول من دماغها هاد الحكم الجائر. تفرقوا زعما؟ يمكن حسلينا بزوج. لا لا لا لا لا ابدا. جاكلين واخده كل تفكيري. ما نقدرش، يستحيل. قلت لك ما يمكنش. اعوذ بالله. انا ما يمكن نتكلم مع راسي. واش حماقيتو ولا قربتي خرج لي العقل؟ علال اش هادشي عندك؟ بلاتي شكون يكون عليه يرجع بهاد السرعه؟
2: كيف سمحت لك نفسك ان تتصرف معي ذلك التصرف الاهوج؟
3: انا الذي تصرفت معك تصرفا اهوج. عجبا،
2: صفعتني ولكمت صديقا بريئا لم يرد سوى ان يصلح ذات البين بيننا. اهذا هو علال؟ أهذا هو علال الذي منحته كل قلبي ومشاعري؟
3: أنا في غاية الأسف أعتذر عن كل ما صدر مني، ولكن ليس معنى هذا أنني المخطئ. تذكري معاملاتك الأخيرة لي.
2: وأضفت إلى كل ذلك هروبك من المنزل.
3: أين قضيت ليلة أمس؟
2: في بيت والدي. روز وجاك هما اللذان أوصلاني إلى هناك. يمكنك أن تتأكد بنفسك من صدق كلامي. إنك تغار علي بشكل لا يقبله المنطق.
3: أنا؟ أنا أغار؟ أنا أغار عليك أنت؟ وما دليلك على هذا؟
2: تصرفاتك خير دليل.
3: أرجوك دعيني الآن وشأني.
2: أهو هروب من الواقع؟
3: افهميها كما شئت.
2: وعلى ماذا عولت؟
3: على الخلود إلى الراحة والتأمل.
2: كم يلزمك من الوقت للراحة والتأمل؟
3: قولي شهر، شهرين، ثلاثة.
2: سأعطيك عاما كاملا ودائما.
3: شنو كلام قلت له؟ ولا إني حتى نضربني الشيطان للدماغ.
4: علال؟ مالك جاك اللي خرجت كتبكي؟ ما بغاش تتهضر معايا.
3: جات سيدي كتلومني على التصرف اللي تصرفت معها ومع جاك، وقالت لك باتت في دار بوها جاك وروز هما اللي وصلوها لهناك.
4: ايوا من بعد هذا الشيء تخاصمات معاك ومشات طير لها.
3: قالت لك اسيدي انا انسان مغيار، غيره ما يقبلها حتى منطق.
4: كلام جميل.
3: ولما قلت لها هذا الشيء قالت باختصار علاش عولتي؟ قلت لها بغيت نرتاح نسنط دماغي. قالت لي شحال خصك الوقت؟ قلت لها شهر او 3 شهور. ايوا خرجت غضبانه و قالت لي خذ لك حتى.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: وهذا هو الحماق.
2: كتستفزني الأخت، اش ظهر لك؟ ها تمشي لجيحة للضربة.
1: واش من قلبك كتقول هاد الكلام؟
2: بغيتي نركع عليها؟
1: خلينا من كلام المراهقة وجاوب. تقدر تزول الصفحة ديالها من حياتك؟ 7 سنين ديال 10 علال. فكر مزيان قبل ما تتصرف شي تصرف غلط.
2: نخرج من هنا، نخرج. كنحس هاد السقف ديال هاد البيت غادي يطيح عليا.
1: هو الأول، أنا بعدا باقي محتاج لهاد السقف يبقى في محله. زيد أسيدي زيد.

0: حكم علي القدر نعاشر هذا الحماق هذا.
1: يا نجاة يا نجاة يهديك الله، أولادك مازالين صغار محتاجين للرعاية والعناية، وجودك حداهم يخليهم يشعروا بالأمن والأمان، والحنان ديالك ما يمكن حتى مرة أخرى في الدنيا تعوضهم به.
2: راني قلت لك كاينين مربيات اللي يمكن يتكلفوا بهم.
1: مربيات؟ مربيات؟ نجاة تعقلي، واش بغيتي الناس يضحكوا عليك؟
2: علاش غادي يضحكوا عليا الناس؟ علاش؟ مالي أنا؟ اش ناقصني باش نكون حتى انا عندي شخصيتي ومكانتي في الحياه كامراه ناضجه؟
1: وشكون اللي منعك لالا؟ شكون اللي منعك تكوني امراه ناضجه وناجحه؟
2: ياه كضحك عليا. انت ساجني في بيتك بين اربعه د الحيوط، مهمتي نطبخ ونعجن ونرعى الولاد، خدامه ومربيه، ها وتقول لي شكون اللي منعني؟ ها تكلم جاوبني.
1: كتسمع هادشي اللي كتقول؟ على في نظرك الزوجة المثالية المربية الفالحة في تربية الولاد، ها؟ هذه عندك ماشي مرأة نضجة؟
3: واش هذا هو المشكل؟ علاش تجي تضرب هاد الكيلومترات؟ باش نجي نشوف لكم الحل. اختي نجاة سمحي لي نقول لك الله يجيب اللي يقرا لك على مخك.
2: معلوم؟ انتم الرجال في نظركم المرأة الناجحة هي اللي تتوفر لسياتكم الرجال الراحة والهنا، تخدمكم في صمت وتطيعكم في صمت وتلبي طلباتكم وطلبات ولادكم في صمت. يا سلام تبارك الله عليكم، هذه في نظرك اخي هي الحياه زعما؟
3: كيفاش ما فهمتش؟
1: وعمرك ما تفهم. من نهار سيدي اللي سمعت ان بنت عمها نجوى قريبه تصبح حتى هي دكتوره، والمراه تبدلات وتقلبوا لها المراه.
3: ايوا شكون منعك؟ شكون منعك حتى انت يا لالا ما تكملي دراستك ها وتكوني دكتوره ولا قلبوا لها كاع دريه؟
2: كتزهطر عليا.
3: كل واحد وشنو عطاه الله من استعداد ومن طموح ومن مواهب، والنجاح في كل مجال وفي كل ميدان هو من صنع الانسان نفسه. واسمحي لي نقول لك راه ما كيحسد غير الفشل.
2: تبارك الله عليك، رديتيني بلا حياه بلا حشمه، انا اللي اختك كبر منك محساده وفاشله. ايوا مزيان السي جلال، خليتيني ندم اللي طلبت منك تجي وتحضر معايا.
3: ايوا لا لا الا كان وجودي كيضايقك. السلام عليكم.
1: لا لا لا اجي اجي اجي يا سيدي الله يهديك. والله يا سيدي ما انت خارج ولا خرج في هذا الليل هذا، فين غريت تمشي فين؟
3: اه سيدي عطى الله لوطيلات، الصباح بكري نقبت الطريق خليت الخدمه وجيت نصلح الخواطر، ضنيت نجات كيف كان عارفها ديما ديك الانسانه اللطيفه الظريفه اللي كتعرف التفاهم.
1: ايوا صافي صافي صافي،
3: بغيت غير نعرفها بالضبط اش باغيه وعلاش هذه القيامه كلها قايمه.
1: هذا هو السؤال اللي كنضل والنبات نوضعوا عليها، واذا جاوب داك الحيط تجاوب هي. ها انت شفتي دابا، هاي ها اللي قلت، ها هاي خلات كلامنا في فمنا وخرجت. ها هاي دابا غادي تدخل لبيتها وتسد عليها وتنعس وتخلي اللي بغا شي يطلي ما يطلي.
3: ومنين كتصرف معاك بحال هذا التصرف؟ شنو كتعمل انت؟
1: اش كندير؟ كنطيب عشاتي وكنوجدها لراسي كيف ما رونتها. عرفت ولا ما عرفت؟ على كل حال راها خلاتني نتعلم ونعشي الاولاد ونعسهم. واش هادو حياة زوجية في نظرك؟
3: اجي اجي ما تكونش مثلا كتحم؟
1: لا لا لا لا لا يا سيدي لا لا، ما عندها والو، ما عندها لا وحم ولا غيره.
3: وما تكونش مثلا ندمت على القراية وباغية ترجع للدراسة من جديد؟
1: لا لا لا لا لا لا ما كنظنش. من نهار تزوجنا جريدة او مجلة هي الاخرى عمرها ما جات في يديها، عييت نشجعها تبقى على علاقة بالمطالعة والكتب، لكن مع من؟ ما بغاتش تفهم ليا. خفالي العرف معها، تصور السيدة ولات كتجيها الغيرة حتى من امها.
3: كتجيها الغيرة من امها؟ ايوا هذا امر غريب، راني ما بقيت كنفهم والو.
1: انا غنفهمك، تعقل هذه واحد شهرين لما زرناكم في الدار وكنتو مدهين مع الوريدة كتوجد المعرض ديالها.
3: هي هي هي
1: اش هادشي يا سي جلال؟ الدنيا عامرة من مختلف المستويات، عيالات ورجال وحتى من اصحاب التلفزه والاذاعه حاضرين.
3: اه سيدي احنا ما استدعينا احد، زعما عاملين معرض لبعض الناس اللي كنعرفوا. ايوا ما يخفكش فم كيقولها الفم، حتى تفاجئنا بهذا الجمهور الغفير.
1: اه سيدي الوالده تبارك الله عليها عملت مجهود كبير، اجنحه عديده هذه ديال الطرز والخياطه والطبخ المغربي الاصيل. تخرجوا على يدي على ما سمعت عدد ديال كبير ديال التلميذات على ما سمعت.
3: ايوا سنوات ديال الكفاح المستمر، وما كتعرف غير تعمر أوقات الفراغ باش ما كان شعارها هو الإتقان والجودة ومحاربة الغش. كتعلمهم من قلب.

0: بقى. وفوق هادشي كتستعن باختصاصيات اللي كيزيدوها معلومات ويعطيو دروس وكتخلصهم من عندها.
1: والتعليم حتى هو مجاني.
0: تعليم مجاني للبنات اليتيمات وحتى الفقيرات. بالحق الوالد ما مقصرش من جهده فيما يخص التجهيز والاتواب، وسير من ذلك الحال نوع من الصدقه.
1: عليها الصحافه ووسائل الاعلام اهتمت بالموضوع، هادشي ماشي سهل.
2: شنو يمكن للسيدة الفاضلة الحاجة الطام تقول لنا في هذه المناسبة السعيدة وهي كتفتتح هذا المعرض الحافل بالعطاء والخاص بشؤون المرأة؟
3: الفرحة ديالي في هذا النهار ما تعاد لها فرحة. أنا من يوم ما حليت عينيا وعرفت كيف غيري من البنات في الجيل ديالنا دار المعلمة، هذا الدار اللي كونتنا أنا وعداد من بنات الحومة والجيران، وكانت هذا الدار والحق يتقال دور كبير ومهم في تكوين ربات البيوت من الطراز الرفيع. هناك تعلمنا الفصالة ديال الملابس التقليدية، وتعلمنا الخياطة، وتعلمنا الطرز ديال مناطق المغرب كلها، الطرز الفاسي الرباطي التطواني. وأنا من هاد المدرسة ديالي المتواضعة زدت حتى الطبخ ونسيج الزرابي.
2: اللي بغيت نعرف واش الحالة ديالك الصحية ما كتشكلش واحد العائق وانتي كتسيري هذا المشروع الواعد والهام؟
3: لا لا لا لا ابدا، ما كنجبر حتى عرقله او صعوبه بعد الكريزه. كنضل نهار ومطر وانا كنتجول بين التلميذات وكنبين لكل وحده اش خصها تعمل ونلاحظ عليها الا غلطات ونساعدها باش تعلم على الصح وتخرج من تحت يدي ومن المدرسه ديالي الصنعه المزيانه، باش لما تخرج تكون طايقة في نفسها وتكسب قوتها من عرق جبينها وهي فخورة بداك الشي اللي كتنزل من يديها.
2: وشنو هي الحجة النصيحة اللي يمكن لك توجهي في هذه المناسبة العظيمة؟
3: النصيحة اللي كان وجهي لكل واحد كتب عليه الله وشاءت الظروف وتصبعها وصبح معواق يطرد من قلبه اليأس ويعرف باللي الله سبحانه وتعالى كيوضع سره في الأضعف خلقه، وأنه لازم يبحث في أعماقه على أشياء اللي يقدر يزاولها ويتفوق فيها، يعني بدل من اليأس يبحث ويقلب لربما تكون عنده مواهب في شي ميدان من الميادين. وهكذا مع الأيام والصبر والعمل المستمر لا شك ينجح ويقدم ليلو ولبلاده والإنسانية أعمال جليلة ومشكورة، ويكون بطبيعة الحال عبرة لغيره من المعوقين وحتى للناس العاديين. المهم العمل والعمل ثم العمل.
2: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
3: صدق الله العظيم.
1: من ذاك النهار ولما ظهرت الحجة على شاشات التلفزة وقال ذاك الكلام، نجات ضلات كتبكي بحرقة وقالت لي
4: الوالدة عمرها ما عرفت في حياتها الراحة ملي خدت با، كان غير صنايعي درويش قبل ما يموت باه ويورث فيه، لأنه الله يرحمه كان بخيل ما كانش كيعتقه، وهي اللي شجعته وقفت بجنبه وعاونته بالليل والنهار، هو ناعس وهي سهرانة على الخياطة والطرز حتى كتبقى فينا باش حنا عمرنا ما نتخصو ولا نحتاجو. وحتى لما زحفات من رجليها وصبحت عالة ما خلاتش اليأس يسكن في دمها، بل قررت تحدى الإعاقة وتنتصر على ضعفها والظروف القاسية اللي عشتها.
1: يا سيدي كان هذا هو كلامها.
0: إذا من الأحسن سي خالد ما فيها بس تخلي نجاة تمشي تجلس حدا أمها شي مدة منها ترتاح من هذه الحالة النفسية اللي عندها، ومنها تاخذ من امها سي درس اللي يمكن ينفعها في حياتها.
1: ماذا بيا تبغي؟ انا نيت مع اخر هذا الاسبوع هذا خارج عطله لمده شهر، وإلا ما عندها مانع ندوزو عندكم. طيب خليني انا غادي نفتح نجات في الموضوع ويكون خير.
5: اشنو زعما سافرت بلا ما تقولها ليا ولا تعلمني فين غاديه؟
6: عندها الحق تسافر هي وبا وما با عزيز عليه اليونان ومصر، خلط عليهم لتما اش خسر؟ ياك عندك الفلوس
5: والله حتى نعملها لها على قد فمها. تخاصمنا تغيرنا كاع الناس كتخاصم، اما تسافر بهذه الكيفيه هذا معناه التحدي.
6: ايوا شنو ناوي تعمل؟
5: انا متفق معك.
6: تنزل معايا البلاد؟
5: واش غادي نبقاو نعملو هنا؟ ها باش نيت نضيفك عندي واحد المده.
6: ها سيدي منين ضحكتيني، انا هذيك هي الدنيا وما فيها. نوجد لك الشنطه ونخدم معاك حتى نوصلك لداركم في حفظ الله ورعايته.
5: ايوا نمشي نرسل ورقات ومع اول طائره ميعادي والمغرب الحبيب.
6: علمتي الدار؟
5: لا نخليها لهم مفاجاه.
6: واش غادي في مره ولا
5: ما كاين؟ ولا في مره الى كتب.
6: اسيدي الله يعاونك، دبلومك في جيبك وهذا هو المطلوب.
5: ها
0: دخلت عليك بالله.
7: وكيف سمعتي؟ ولدي هو اللي جبد معايا هذا الموضوع وقال لي على الباتول.
0: الباتول بنتي؟ انت متاكد؟
7: قال لي الباتول بنت الحاج ابراهيم واعطاني الاوصاف كلها.
0: وهي
7: ما كاين ما يتخبى، هي وياه متفقين ومقادين شغالاتهم. هذاك جلال ما تدوزوش من بالك، هو اللي تبارك الله عليه صدق احسن من خوته كلهم الله يرضي عليه، وراني عطيته الاداره ديال المصنع.
0: يستاهل كل خير. كنتي قلتي لي غادي دير له خاطر وتخليه في التجاره، صنعت بوك لا يغلبوك.
7: ايوا انا دائما كنتبع السهله، كنت طامع فيه يتبع الهندسه، ولاني الخير في مختاره الله.
0: ايوا سيدي الله يكمل عليهم بالخير، هالشي اللي في جهدنا.
7: غدا ان شاء الله نقراو الفاتحه ونعملوا شي حفيله على قد الحال في الدار عندي. ما حدش من المجموع نجات وراجلها وخاي والاسره ديالو في مره في مره، فهمتي؟
0: اياه اللي فصلت عليا عدي عمي الحاج لبسو.
6: نعم
5: هادشي عندنا في الدار كتسمع، هادي حفلة وقيلة شي اسبوع ولا ما نعرف.
6: يمكن ساقول لك الخبر ما جيو راهم موجودين عليك.
5: لا لا لا لا شكون غادي يقولها لهم؟
6: الله اعلم. المهم ليس الخبر كتب حصيص.
5: يا بسم الله الله يسمعنا خير.
7: اهلا اهلا، على سلامتك يا ولدي. ومرحبا بالصديق الحبيب دولتنا علال السي علي. تفضلوا تفضلوا، اجي اجي لحدنا اجي.
8: على سلام الدكتور ديالنا
5: عمي. لاباس عليك؟
0: نار كبير هذا وفجاه صار هادي.
8: اي هو هو على جمعه مو اذا يشاء قدير.
9: ماما ماما اخويا غادي يجي دابا يسلم عليك. ماما راه مع الرجال.
10: على سلام توليدي، غادي نقطعو من قلبي.
9: مبارك مسعود النجاح يا لاله الطام.
10: الله يبارك فيك يا لاله ربيعه، العقبال بنيتك ان شاء الله.
9: بقى لها عام وتولي دكتوره ان شاء الله.
10: امين يا رب العالمين.
11: الحضور ديالك معنا اليوم وبهذه المفاجاه الساره دليل قاطع على انك كتحبني بصدق، وقلبك هو اللي جابك.
5: ايه ولكن كون علمتوني كون على الاقل جبت معايا هديه مناسبه للعروسه.
11: لا لا لا لا، هي الخطوبه جات على غفله. الو ايه وي وي إلي تيسي انا انستون سيفو بلي. علا تليفون.
5: علا شكون اللي عرفني هنا؟ باقي عاد جيت.
11: خويا ما نعرف، كنظن الا هي.
5: الو وي.
12: كانت مجرد دعابه سخيفه ندمت عليها، قلت لخادمتنا انني سافرت مع والدي، والحقيقه انا كنت في باريس، وقد علمت أنك سافرت اليوم إلى المغرب.
5: والآن ما المطلوب مني؟ أن أعود إلى باريس؟
12: لا، أن تأتي حالا لمطار محمد الخامس بالبيضاء، لأنني تبعتك في خط آخر، وأنت تعلم أنني لا أعرف طريقي إليك. فهل ستتركني أقضي الليلة كله بالمطار؟ هيا إنني أنتظرك في المقصف.
5: حسنا حسنا سأتي حالا. ومشكلة هذه السنيورة جاكلين خلط عليا حتى لهنا وراكا تنتظرني في مطار محمد الخامس. انا مضطر نخلط عليها.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولوا للساق من اللي جاني رحيم الله.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعاتنا، مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب، بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة: مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البيتاس، التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جد سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخلة خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات، أشن هي الشروط ديال الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب، كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
4: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام.

0: وشكرا على الاستضافة الكريمة.
1: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايلي، هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
2: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل، نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
0: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة لشهادات التقني أو لمركز تحضير الشهادات التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي
1: والمقر ديالها
0: والرياضة.
1: أستاذ أمل، المقر ديالها فين كاين؟
0: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة.
1: نعم.
0: إذا هاد التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك وجيستيون بيتيت اي موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه، و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
1: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا، وهذا إيجابي جدا.
0: تماما تماما سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
1: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين،
0: فعلا يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال لاجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في
1: إذن
0: مجموعة.
1: كاين جسور مفتوحة لهم
0: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
1: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.

0: جو سوق شغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على لانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او الاندماج في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
1: ديالهم هما كشباب.
0: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤطر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تاطير بيداغوجي ومواكبه دقيقه لهاد الطلبه من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهاده البكالوريوس.
1: هذه فكره مهمه استاذ امال، هاد المواكبه وهاد التتبع في الحقيقه كيكون في صالح هاد المنتمين او المنتسبين لهاد المؤسسه ديال البتاس.
0: فعلا، وهذه هي الرؤيه ديال الاداره ديالنا وديال الاكاديميه وديال الوزاره، ان الانتاجيه كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل. كو سوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز او لا الادماج والتشغيل ديالهم، او لا حتى اننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا اون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الاوائل دائما، ما كاينش استثناءات في
1: الفضل بعد الله كيرجع هاد المواكبه اللي كديروا معاهم مع هاد الشباب. طبعا
0: كيرجع للاساتذه المبرزين، وكذلك الاداره اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال اي طالب. اذا بالنسبه للشروط الولوج، اولا باش تقدر تدخل للشهادات التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.
1: وهذاش من فتره كيكون استاذ اما
0: كيكون عبر مذكره وزاريه اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
1: مزيان باش الاسر يعرفوا واش من وقت
0: اكزاكتومون. غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جويليه،
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البيتيز، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
0: صافي، كيوصل لو 15 جويلي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هذه الحلقه، اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
0: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو ياك، يدخلوا للسيت ديالنا IBTS تيكون لو سيت ديسپونيبل، اولا يدخلوا للفضاء المتمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات.
1: واحد الكود كي
0: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال IBTS او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه.
1: صحيح، وهذه شرتي الاشياء مهمه جدا اللي كتساهم في التوعيه ديال هاد الاسر. اذا بالنسبه لك سي محمد على مستوى المؤسسه اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
2: شكرا سي العادي. بالنسبه للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحه بالداخله، هو مؤسسه عموميه تابعه لوزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات قطاع الفلاحه. البدايه ديال الدراسه كانت في المعهد خلال السنه التكوينيه 2020 2021. المعهد كيتعتبر مؤسسه ضمن شبكه مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعه لوزاره الفلاحه، اللي كتضم 58 مؤسسه موزعه على جميع جهات المملكه، وايضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسه ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف الى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطه بالقطاع الفلاحي، وأيضا الصناعات الغذائية.

0: بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد 2 سنين، كتضم التكوين النظري وأيضا التطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تدريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعات الخضروات.
1: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك.
0: أهم التخصصات
1: صحيح.
0: اللي حاليا مطلوبة بالجهة هما
1: صحيح.
0: التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال، خصوصا في الإنتاج، إنتاج الخضروات، لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولات الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبة للولوج المعهد، كيتم عبر مباراة بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الأولي، وزيادة على ذلك كاين اختبارات كتابية وشفوية حسب التخصصات. بالنسبة للآفاق ما بعد التخرج، فهي آفاق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديولنا يمكن ليه يخدم مباشرة في القطاع الفلاحي، أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو، أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
1: والموقع ديال المؤسسة
0: الموقع
1: سمحت.
0: ديال المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
1: طورته أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد،
0: من طبيعة
1: بصراحة
0: الحال
1: مكان
0: إيفيكتيفمون
1: صالح، لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
0: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
1: الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
2: هو فيما يخص توجيه السي العهدي، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظمه الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارات الفائدة التلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا التلاميذ بالنسبة لنا حنا كجيستيون بي ام، خصوصا التلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في ثانوية،
1: الفئة المستهدفة أصلا.
2: اكزاكتومون، حيتاش حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: إذا ما كيشعروش بالتغيير ديال،
2: كيبقى نفس الاحتضان ونفس نقاط غمار
1: في صالحه. وما
2: فعلا لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد لونكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر من ما كان في الليسي، نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعات بير القندوز طبيعة الحال بتأطير من الأكاديمية الجهوية ديال الدخلة.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
0: بالنسبة للمعهد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم والذهب وإقليم أوسرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعهد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة

0: مرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام تجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هذا التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب، واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هذه الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هذه المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب، نبغي ننتهز الفرصة دي تواجدكم في هذه الحلقة، مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي، أستاذة أمال.
2: هو الجهة ديال الداخلة غادي بواحد الدينامية تنموية متسارعة جدا في عدة قطاعات، من بينها الزراعة، الفلاحة، التوريزم، اتسيتيرا. دونك حنا
1: كاين منظومة استثمارية مهمة.
2: فعلا فعلا حنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادة التقني العالي، كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهة، اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا احنا كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها.
1: صحيح.
2: وكتحاول تطلع بها،
1: وكيشجعوا أستاذ أمل حتى المستثمرين سواء الأجانب ولا خارج الجهة، فاش كيعرفوا بأن كاين مثلا رأس مال بشري مؤهل كيزيد يشجعهم أكثر.
2: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: صحيح.
2: أسي العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبة يخدموا معاهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، ودي
2: يعني
1: بشرة طيبة.
2: احنا غاديين في استراتيجية ديال الجهة ديالنا إن شاء الله نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبة للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتية، هادشي كيكتسي أهمية متزايدة نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهة. دابا الجهة غادية في الرقمنة كيف ما غادية بلادنا في الرقمنة، وهاد الشباب اللي كنكونوهم كي يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقمية كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهة.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت أدرى مني أن الفلاحة اليوم بجيتنا تعتبر من القطاعات الواعدة، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثورة فلاحية هادئة رائعة، وجيتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية. عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد، وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.
0: من طبيعة الحال سي أحمد، بالنسبة الاستراتيجية ديال وزارة الفلاحة، لابد نشير إلى أنه كاين استراتيجيات الجيل الأخضر ل 2020-2030، وأيضا كاين المخطط الجهوي للفلاحة اللي فيه عدة ركائز أساسية. الركيزة الكبرى اللي موجودة حاليا في هذه الاستراتيجية الواعدة للجيل الأخضر، التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهذه الدينامية ديالنا في هذه الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي كيحدد تكوين في المجال الفلاحي للمعهد ديالنا منخرط بشكل جدي وفي تكوين الأطر التقنية.

0: هي اللي غتساهم في المواكبة ديال هذه
1: صحيح،
0: المشاريع
1: وكتكون
0: الفلاحية
1: مؤهلة طبعا
0: من طبيعة الحال.
1: من
0: من
1: خلال
0: طبيعة
1: هذا
0: الحال
1: التكوين. نعم
0: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة. أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل يد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقنيين متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجية في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي راه خصو واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية.
1: جميل بصراحة، هذا الحديث معكم وانت سميت كأمال يتجه نحو آفاق الأمل بصراحة، وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات لنفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الدار. سي محمد إلى عاد في كلمة ختامية، والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج الشباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح. نعم
0: في الحقيقة في الختام غادي نقدم واحد النصيحة
1: مزيان،
0: للتلاميذ،
1: وهذا هو اللي مطلوب.
0: التلاميذ
1: نعم
0: ديالنا، أنه أولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم،
1: صحيح،
0: وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لأن كل مسار عنده مستقبل ديالو، ولكن خاص يكون
1: اختيار
0: عن
1: سليم.
0: قناعة،
1: صحيح،
0: عن قناعة
1: وعن
0: يكون.
1: قناعة.

0: في الاخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسه ديالهم في البكالوريا، ويحضروا راسهم مزيان للمباريات ديال الولوج في المعهد، حيث هي اول خطوه باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعد.
1: صحيح، نعم. الله أمل أختم بك هذا اللقاء
2: أنا
1: إن
2: في
1: شاء
2: نفس
1: الله.
2: الإطار عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك، وكن أكيد أنك غادي توصل. ولا احتاجيتي للمعلومة، ها هي كتعطاك في الراديو، حنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن لك حتى انك تمشي للسنتر ديالنا ديال البتاس وتسول. كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسي اللي متخصصين ويقدروا يعطوك،
1: مستشارين. نعم،
2: مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومة الصحيحة. وما تعطلش، ما تعطلش في التقياد في السيت، دخول ابارتيغ دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير خير.
1: أكيد إن شاء الله. إذا أحسن حاجة نختم بها باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، وبنفس الحرارة كنشكر أيضا الأستاذة أمال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هذه البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي الفاعل ومثمر، ونتمنوا لولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، معول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي، اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك،

0: نزل الخط المباشر قام بالواجب وبريقتها ومش ديتها وبلا رشوة، وهذاك راه شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: حديث المجلس العلمي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدروس المباركة وفي إطار مشروع خطة تسديد التبليغ. هذا المنهج الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الناس. والموضوع هذا الدرس المبارك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أمانة القرآن، والنصوص على هذا كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ففي إطار خطة تسديد التبليغ وطبقا لتوجيهات الرسالة الملكية السامية الداعية إلى العناية بأمانات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانات وكيف تلقاها عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك من أجل الاقتداء والاهتداء بهم في الجمع بين العلم والعمل، بدءا بأولى هذه الأمانات التي هي كتاب الله تعالى القرآن الكريم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم بدأ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والحكمة من ذلك أن يكون الصحابة قادرين على استيعابه والعمل به. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما ضمن الله تعالى حفظه وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، ف فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أي يعاني من التنزيل شدة مخافة ضياع القرآن منه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى قوله تعالى إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدرك وتقرأه. ومعنى قوله تعالى فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع لجبريل عليه السلام بإنصات المتلقي وخشوع المتعبد حتى يفرغ من التلاوة فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نقش في صدره نقشا، ثم يدعو أحد كتاب الوحي وهم كثر يقاربون الأربعين فيمليه عليهم فيكتبوه. ثم بعد ذلك تكون هذه الآيات النازلة موضع نشر وتطبيق وعمل، فما تنزل عليه آيات أخر إلا وقد بادر الجميع إلى العمل بما نزل، فجمعوا بين العلم والعمل والحفظ والفهم والتلاوة والتزكية. ويجسد هذا المنهج الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وإنما ينثره نثر الدقل أي يرميه كما ترمى الثمرة الرديئة. فهذا الصحابي الجليل يحكي حالهم مع القرآن وأنهم يؤتون الإيمان قبل القرآن، يعني أنهم آمنوا بربهم وخضعوا لأمره ونهيه وتحرروا من أهوائهم، فكانوا على استعداد تام لتلقي الوحي والعمل به آية آية وصورة صورة. ويشكو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوم في آخر عمره وقد توفي سنة 73 من الهجرة أنهم يؤتون القرآن قبل رسوخ الإيمان في قلوبهم فيحفظون القرآن كله ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عند أوامره ونواهيه. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع القرآن وتعاملوا معه تلاوة وتدبرا وعملا ونشرا، وهم في غاية السعادة والإحساس بالعناية القرآنية بهم منتظرين تنزلاته في سائر أحوالهم فرحين بما يأتي به من حلول لمشاكلهم وفتاوى لأسئلتهم وتقويم لسلوكهم طوال 23 سنة من التنزيل. فلما نزل قول الله تعالى في موقف عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى جمع من الصحابة الكرام، فقيل لهم لما تبكون وقد أتم الله علينا نعمته؟ قالوا نبكي لانقطاع خبر السماء. فإذا كان القرآن الكريم تاما من حيث النزول فإنه حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض إلى يوم الدين، وهو الهدى والنور المبين والشفاء لما في الصدور من عمل به نجا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولا تزال الأمة بخير ما استمسكت به، وإن بلادنا والحمد لله بلاد الدين والقرآن، حافظة للقرآن محفوظة به. فاللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
5: حديث المجلس العلمي.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

دوسعة وده حرج فلا رب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوسعة وده حرج.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقل ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

لمسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجه وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل سيرته نورا يهدي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في غمرة احتفالات الأمة المغربية بمرور 15 قرنا على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لما حملته الرسالة

0: الملكية السامية من دعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستلهام سيرته في بناء الإنسان والمجتمع. نقف اليوم عند محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، الهجرة إلى الطائف. بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزوجه الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واشتد أذى قريش، ضاقت الأرض بالدعوة في مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مدينة الطائف يلتمس نصرة لدين الله عز وجل، ويبحث عن قلوب تحمل نور الرسالة. لم يخرج طالبا ملكا ولا سلطانا، ولكنه خرج حرصا على هداية الناس. عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سادة ثقيف، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. وهنا تتجلى عظمة الموقف. لم يدعو عليهم ولم يطلب الانتقام، بل رفع يديه إلى السماء وقال دعاء يهز القلوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة اجتمع فيها الألم والتوكل والضعف واليقين. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهنا تتجلى الرحمة في أبهى صورها: رحمة فوق الجراح، وأمل فوق الآلام. مستمعي الكرام، ماذا نستخلص من هذا الحدث العظيم؟ أولا، أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشا بالزهور، بل يحتاج إلى صبر وثبات. ثانيا، أن الداعية الصادق لا يحمل في قلبه حقدا، بل يحمل رسالة ورحمة. ثالثا، أن بعد كل محنة منحة، فبعد الطائف جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام. مستمعي الكرام، إن الهجرة إلى الطائف ليست قصة ألم فقط، بل هي مدرسة أمل، ليست لحظة انكسار بل ميزان عظمة. فلنتعلم منها أن من توكل على الله كفاه، وأن الرحمة أقوى من الانتقام، وأن المستقبل للصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم: برنامج

برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

طلق عن العينين بالوسني ألم تسمعي

شريفك إذا تقودها ذبيها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيمة سقيمة يا منى ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

الليل وحنف عنهم قرنبار قرنبار وحنف حيانهم قرنبار.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

تأملي اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا يا إن العيون التي في طرفها حور إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلنا يصرعنا ذا اللب حتى

0: مقصد الأوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكت دور

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

to the fat. الله لا ايه غير الفان انا هزوني يلا لي معود على الدار محمد يلا لي معود

جامع البنت.

سدات بو وكو حد بو سدات ما وخا

صداتي هو مرسل الحس من اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد القيم دماج دماج عقاد.

次来还行。

هذا نكدام من ذا نكدام عزمون يا قلبي فرحونك نكدام عزمون يا قلبي

فرحونك لا عفدني لطبة تنهيني شهر.

0: التخريص التابة التابة التابة قرمي طفل السداج
1: قرمي لعاد بدي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يا كنت يا حسام الدين واستطفى
0: يا كنت يا

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

عبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

0: الله
1: ويشي حري قاسي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشي

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللقوز والأقطار.

ربي بمجمع قطرهم ليستر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. يا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي، فصدق ولا تخشى ورائي.

قلبي يسر الكون والأمر مختفٍ وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا

لست هنا دار أكواني تدرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني

Allah! إرادتي إرادتي الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمل الأقطاب في كل مشهد ففي الذات

0: Yeah.
1: ونسود در اكواني ودرا حقيقتي ويقص في المنى تراني يبانية وروحي للانوال قلوبي مدبرة وفي حالي

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنبي.

ولصحبي ولأحبابي ولقطري ولإنسي فكل لي قولا أنامي حقيقة كل لي في المعنى وكل لي في الإنسي وكل لي شبعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكل شيء ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

0: ثم جميع الكفر بالضر والبشير.
1: وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

وقت خاطري من يديك وكن انسيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو بنا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخيف بطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس دعوتك للمدى

ابي الحسين فكل يا شاذ من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي لاصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في دومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو من ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا هما جميع الخير بالضيق والبسيط.

محقق يا بقى زيانة من هلاك يا لك يا غير الدنيا يا غير الدنيا الدنيا ما تبقى يا مسيق رقاد التشهار ادفش ورت انتو انتو محوار وخمت من احلاكم راس فرار شفتك شهوة فبادت بي وافري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شقار وجه وحمار وعيني عدت الناس

مني على النفس والشيطان فشيطاني منتصر بالمصطفى حزما بالمصطفى انتصر.

0: انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل رويية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد بملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في اللعقة لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لكم

لا تهتفي يغلي الاغياد على الناقص عندي لعينك لعينك وشعت والله عادي بان حمار على عينك.

من شوفي شوفي يا عيشة الاسباح فيها تزارك بالغيوان هذا غيناس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. في زمن تتزاحم فيه الشاشات على انتباهنا ويغدو الوقت أكثر ضيقا من أن يهدى لصفحات كتاب، يظل الأدب وخاصة الشعر واحة يلاذ بها ومجالا رحبا لإعادة اكتشاف الذات والعالم. ضيفنا اليوم ضمن هذه الحلقة شاعر ومثقف أيضا، اختار أن يجعل من الكلمة جسرا بين الإحساس والفكر، ومن القراءة رفيق دربه الذي لا يغيب. طبعا سنحاوره حول علاقته بالكتاب ورؤيته لواقع القراءة لدى الشباب، وكيف يمكن للكلمة أن تستعيد بريقها في زمن السرعة الرقمية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بضيفي وضيفكم العزيز في هذا اللقاء، الأستاذ والشاعر عبد العظيم الحداوي، اللي أكيد نأمل كالعادة أن يكون نافذة مشرعة على عوالم الأدب والقراءة وعشق هذه القراءة. الأستاذ عبد العظيم مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، سعيد أن أكون مرة أخرى بين يديك، وشكرا لك على هذه التقديم.
0: نعم، والجميل فيك أنك دائما حينما

0: أحضر تكون الكلمة الرقيقة الجميلة الصادقة الراقية أيضا تحضرها معك، ولا يمكن أن يكون ضيفي عبد العظيم الحداوي ولا تحضر هذا اللمة الإبداعية وهذا الجمال في توظيف الكلمات والحروف. طيب بداية، ماذا لو طلبت منك أن تعرف المستمعين بمن تكون، وإن كنت في الحق وإن أنت غني عن كل تعريف بحكم أن ما شاء الله عليك عندك حضور قوي، إذن كيف يعرف عبد العظيم نفسه للمستمعين، ومتى بدأت علاقتك بالكتاب؟ ولست أدري هل تتذكر أول كتاب ترك أثرا فيك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أخبرتك، أنا سعيد جدا أن أكون مرة أخرى هنا في بلاطو إذاعة الدغلة. في الحقيقة أنت تضعني
0: هذا
1: في
0: رسمته على محياك قبل أن تعبر عنه لفظا.
1: في الحقيقة أنت تضعني دائما أستاذي في ورطة عندما تسأل من تكون أو من أنت. في الحقيقة يصعب
0: ولكنها
1: جدا
0: ورطة لن تبعدك عن طورت القريبة منا. نعم،
1: في الحقيقة يصعب جدا أن أخبرك بذلك، لكن بما أننا سنتحدث عن موضوع الكتاب أو الكتاب في الثقافة العربية والقراءة بصفة عامة، فأريد أن أربط هذا التعريف مثلا بالقراءة. فكلنا يمكن بشكل من الأشكال أن نكون الكتب التي قرأناها والأفكار التي تأثرنا بها، سواء في وقت من الأوقات أو لازلنا نتأثر بها إلى الآن. العلاقة مع

0: الحمد لله في عدد من الأساتذة الذين حببوا إلي القراءة بطريقة أو بأخرى. أذكر أننا كنا في خصوصا في المرحلة الإعدادية، كنت أقرأ في المرحلة الابتدائية لكنها كانت قراءات متفرقة غير واعية، بينما أذكر أنني في المرحلة الإعدادية كنا نتردد مثلا على الخزانة الوسائطية هنا بالداخلة،
1: صحيح.
0: وكنا نلتهم الكثير من الكتب. فعل القراءة آنذاك كان مرتبطا عندي ب كأنه غيبت من الأمر كل علاقات الواجب، يعني كان مرتبطا بمحبة خالصة نمت يوما بعد يوم. وأنت تعرف مثلا أنك وأنت صغير تقرأ شيئا مثل القرآن، وبالمناسبة ليس مصادفة أن يبتدئ الخطاب الدين الإسلامي بكلمة اقرأ. هذا موضوع كبير جدا
1: صحيح،
0: في الحقيقة،
1: ونحن
0: ربما
1: أمتي
0: نضطر.
1: اقرأ طبعا.
0: فتقرأ القرآن، وهناك ما يشكل لغويا في القرآن، فأنت بحاجة مثلا إلى قراءة متن مثل الأجرومية. بعد
1: صحيح،
0: مدة الأجرومية لن تكفي، ستقودك بدورها إلى الألفية، الألفية قد تقودك مثلا إلى كتاب الخصائص لابن جني. هنا ستبدأ على العلاقة بين ما هو لغوي فني من جهة وما هو منطقي فلسفي من جهة، فتبدأ القراءة في الفلسفة. القراءة
1: إذن بدأت تدخل في أدغال
0: الباب
1: المعرفة.
0: يسلمك إلى الباب بطريقة لا واعية وعشوائية، ولكنها في الحقيقة فوضى منظمة.
1: جميل.
0: الفلسفة القديمة قد تقودك إلى الفلسفة الحديثة، الفلسفة الحديثة ستجد بعض تقاطعات مثلا العلوم الفيزيائية الحديثة في الفلسفة، فتبدأ القراءة في الفيزياء، في الكيمياء، الكيمياء قد يقودك إلى نظرية في الجمال فتقرأ.
1: وكأنها أقواس
0: صحيح
1: بالأمس.
0: صحيح، وأعتقد أن هذه العلاقة الغريبة قد تحفظ على الإنسان وقته، لأنه في الحقيقة لا توجد سنين كافية لقراءة كل هذا الزخم
1: صح
0: المعرفي
1: صح
0: الغير مسبوق. قديما كان يقال المعرفة بحر لا ساحل له، أما الآن حتى هذه العبارات لم تعد تجدي، لأن الزخم المعرفي الحاصل الآن غير
1: صحيح،
0: مسبوق.
1: أصبحت مسبحا صغيرا.
0: صحيح، فكانت هذه بعلاقتي مع القراءة. وأعتقد أن بوصفي كاتبا أيضا، القراءة كانت المعمل الحقيقي لكل ما أنا فيه الآن. فأحيانا حتى كتاب في الحشرات قد يجد طريقه إلى القصيدة بطريقة أو بأخرى كما تعرف.
1: صحيح، لأن التنوع في المعارف والثقافة ده كله يستثمر الشاعر
0: صحيح صحيح
1: والكاتب
0: صحيح.
1: أيضا.
0: والشخص مثلا مثل ابن رشيق القيرواني كان يقول أن الشاعر قديما كان مطالب بكل علم، مؤاخذ بكل مكرمة، دعنا من مؤاخذ بكل، مطالب بكل علم. وهذه الكلمة تؤثر جدا في الحقيقة بوصفك متهم يعني بالكتابة، لأن كلمة مثلا عند عمر بن أبي الخطاب كان يقول: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، يعني لم يكن يتحدث عن أن هذا

0: الواعية الهاضمة. هناك مثل إسباني يقول الأسد هو مجموعة من الخراف المهضومة. فهذه هي المعادلة، أن تهضم كل هذه الأفكار السابقة لتكون فكرتك الوحيدة أو الخاصة.
1: صحيح، وأكيد تمنحها لمستك الخاصة. طيب، ماذا غيرت القراءة في طريقة تفكير أو مسار حياة عبد العظيم الحداوي في مرحلة معينة؟
0: في الحقيقة يعجبني أن نربط القراءة بالتفكير، لأن القراءة أولا في واحد من أشهر تعريفاتها هي عملية التفكير الأولى، لأننا نقرأ لغة وبالتالي نحن نحتاج لغة لنفكر.
1: صحيح،
0: لا
1: ونفكك الرموز
0: صحيح،
1: لفهم المعنى.
0: صحيح، إذا أغمضنا أعيننا وحاولنا تخيل شيء ما أو نفكر فيه لن نستطيع بدون لغة.
1: صحيح،
0: فعلميا الصبغ الأيسر،
1: نفكر بلغتنا ونستعمل لغتنا بتفكيرنا، هناك علاقة
0: صحيح
1: جذرية.
0: صحيح،
1: نعم،
0: فعلميا الصبغ الأيسر من الدماغ تتحفز فيه منطقة مسؤولة عن الإحساس واللغة عندما نقرأ. فموضوع ربط القراءة بالتفكير موضوع بالغ الأهمية في الحقيقة، وأنا أعتقد
1: وعلميا سي عبد العظيم ثبت أن من يقرأ عادة لا يصاب بألزهايمر،
0: صحيح
1: لأن تفكيرك يتحرك وكأنها عضلات
0: صحيح
1: تمرنها.
0: علاقات تمرن صحيح.
1: صحيح، نعم،
0: فالقراءة داخل لغتك، أو كان مثلا شخص مثل شوبنهاور كان يقول أن اللغة هي وعاء الوجود.
1: صحيح، نعم،
0: فعندما نقرأ داخل لغتنا ندرك وجودنا فعلا، وبذلك نحقق الإنسان فينا. كما نقرأ مثلا خارج لغتنا، نقرأ بلغات مختلفة، نستطيع أن نفهم الآخر. وأشياء غريبة في الحقيقة نستسهلها الآن، كيف نفهم مثلا أفلاطون كتب باليونانية قبل 2500 سنة، ولكن نجد أن أفكارنا مثلا أحيانا تشابه أفكار أفلاطون، وكل هذا الحيز الزمني الهائل
1: صحيح.
0: يختصر بقراءة صفحة واحدة.
1: طيب، وأنت شاب سي عبد العظيم، دعني دائما يعجبني أن أتناول هذا المحور، محور الشباب والقراءة. كيف ترى علاقة الشباب اليوم بالكتاب؟ وهل فعلا هناك عزوف عن القراءة، أم أن الأمر لا يعدو أنه مجرد تغير في الوسائط من كتاب ورقي إلى كتاب رقمي؟ في رأيك، ما هي الأسباب الحقيقية وراء ما يعرف اليوم بظاهرة العزوف عن القراءة لدى الشباب؟ وهل المدرسة والأسرة أستاذ عبد العظيم تقومان بدورهما في تشجيع القراءة؟
0: في الحقيقة أستاذي هذا موضوع هائل، سنحاول أن
1: يحتاج
0: نتطرق إليه
1: إلى
0: من أكثر من جهة.
1: نعم،
0: بداية، كلنا لدينا تصور مثلا سابق عن حجم الثقافة، حجم ثقافة القراءة في ثقافتنا مثلا العربية، سواء في تراثنا أو في غيره. ولكن أحيانا عندما تقف على التفاصيل تندهش بحجم هذا التراث عن القراءة والكتاب قديما، وتندهش بالفجوة الحاصلة، هذا الانفصال التام بين ما هو كائن وبين ما هو كان. عثرت على كتاب يدعى تاريخ المكتبات الإسلامية للكاتب العلامة المغربي عبد الحي الكتاني، وكان من الكتب التي أحدثت رجة في نفسي في الحقيقة، لأن الأمر غريب جدا. كيف تحولنا من أمة كانت تقرأ بطريقة غريبة جدا إلى أمة لا تقرأ بهذا المعنى؟ يحكى مثلا أن شخص مثل أبي الحسن الفالي ومشهور في الأخبار، كان حتى علاقتهم مع الكتاب كانت علاقة وطيدة جدا، وأحيانا بالغة الحميمية. فكان يقول أبي الحسن الفالي، يذكر في أخباره مثلا، أنه كانت لديه نسخة حسنة من الجمهرة، جمهرة أشعار العرب، ويحكى أنه افتقر فباعها لواحد من علية القوم، باعها للشريف المرتضى آنذاك، يحكى أنه اشتراها من عنده ب60 دينارا. فعندما كان يقلب الشريف المرتضى صفحاتها وجد في آخرها قصيدة كتبها أبي الفالي، وكان يقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعفي وافتقاري وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فالآن بغض نظر عن
1: معقدة
0: تتم
1: العلاقة، رائعة
0: بغض
1: جدا.

0: أنت تمت القصيدة الآن. نحن بينما نقرأ هذه الأسطر نفكر، هل هو يتحدث عن كتاب أم يتحدث عن كليته مثلا، أو عن شيء بالغ
1: صحيح،
0: الأهمية لديه؟
1: لاحظ القيمة
0: العلاقة قديما بالكتاب كانت غريبة جدا، وللأسف تظهورت كثيرا الكثير من الأسباب، لكنني أستبشر خيرا بالمناسبة.
1: حتى قال الشاعر: وخير جليس في الأنام كتابه.
0: المتنبي مثلا،
1: صحيح، لاحظ كيف أنه يفضل أن
0: صحيح،
1: يجالس كتابه.
0: وهذا بيت المتنبي بالغ الشهرة، لكنه لم يفهم في الحقيقة كيف كان المتنبي يرى أن أفضل جليس له هو
1: هو
0: الكتاب.
1: الكتاب،
0: والمتنبي بالمناسبة كان قارئا عظيما، المتنبي شاعرا الجاحظ ناثرا. يحكى في قصتي الرجلين معا أنهما كانا يكتريان دكاكين الوراقين
1: صحيح،
0: ويبيتان فيها للنظر
1: إلى
0: والمطالعة.
1: درجة أن
0: يعني
1: الجاحظ
0: هو لا يقرأ، ولكن يقرأ مكتبة، يكتري مكتبة ليقرأها. وكانت لديهم أفكار غريبة جدا حول القراءة. المتنبي مثلا يحكى أنه قرأ كل شيء، مع أنه كان يحب أن يخفي مصادره القرائية، لكن كان واضح. عندما تقرأ المتنبي ستجد فيلسوفا، ستجد
1: صح،
0: فلكيا، ستجد عالما. وأخبرنا بذلك في شعره عندما قال مثلا: من مخبر الأعراب أمني بعدهم، جالست أرسطاليس والإسكندر، ودرست بطليموس حتى الفلك،
1: صحيح،
0: دارس
1: نعم،
0: كتبه متبديا متملكا
1: يعني المعرفة
0: متحضرا.
1: الفلسفية
0: نعم،
1: حاضرة.
0: على ذكر المعرفة الفلسفية، فهناك رسالة غريبة عندما قرأتها تفاجأت، وهي رسالة الحاتمي فيما شابه المتنبي أرسطو. وأنت تقرأ الرسالة تفكر، كيف للمتنبي أن يشابه أرسطو الذي سيطر على عقلية البشرية لأكثر من 20 قرن؟ يعني تقول إما أن هذا الرجل كان عبقريا فلسفيا يعني، وإما أنه كان قارئ كبير لأرسطو.
1: صح،
0: والمتنبي كان يقرأ كل شيء، حتى قال: ليس هناك شيء قالته العرب يخفى عني. الآن نحاول أن نأتي
1: نعم،
0: إلى اللحظة الراهنة، وسؤال عزوف الشباب عن القراءة في اللحظة الراهنة هو سؤال في الحقيقة لا أجده بالغ الخطورة كما يعتقد. أنا أعتقد أن هناك صحو الآن، أن الناس يعودون إلى القراءة. الناس أصلا سرعة الحياة الآن تفرض القراءة، نحن في أشد الحاجة إلى القراءة الآن، لنخفف هذه السرعة قليلا، لكي نبطئ السير، لكي نتمهل ولكي نتأمل في حياتنا. فتجد مثلا معارض الكتاب اليوم، وبالمناسبة معرض الكتاب في الرباط قائم هذه الأيام،
1: نعم،
0: أو معرض الكتاب في باريس أو في نيويورك أو في أبو ظبي أو في الرياض، كلها هي أفضل من أي معارض للكتاب السابقة، سواء في العصور القديمة أو الآن. يعني هناك الكتاب موجود، المصادر المعرفية متنوعة بفضل عصرنا أيضا، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح الوصول إلى
1: وأيضا
0: المعلومات.
1: تعطيك فرصة أنك تلتقي بالمؤلف،
0: صحيح
1: بالكاتب، بالشاعر.
0: صحيح، وهذه تفصيلة جميلة جدا
1: نعم،
0: من شأنها أن تفرق، لكن المشكل هو لماذا لا نقرأ؟ أنا أعتقد أن هذا السؤال خصوصا فيما يتعلق بالشباب يجب أن ننظر إليه بأكثر من جهة. يعني أعتقد أن الشباب اليوم لا يقرؤون، ليس لأن الكتب لا توجد، بل لأنهم لا يجدون ضالتهم في الكتب الآن. أن الكاتب عليه أن يكون مرآة،
1: صحيح،
0: وربما يكون هذا الرأي شاذا قليلا.
1: ويواكب هذا
0: صحيح
1: الذائقة وهذا
0: صحيح،
1: الاهتمام.
0: عليه أن يكون مواكبا للعصر، يعرف روح العصر جيدا، ويعرف روح اللحظة، ويعرف أن يعبر عنهما جيدا. وبالتالي الشباب الآن لا يعرفون ما يقرؤونه، لا يجدون ما يقرؤونه، وإنما يضيعون في هذا الزخم المعرفي الغير مسبوق، ولكنه الغير فعال كما أريد أن أسميه. فأعتقد أن الحل هنا يجب أن، لأن القراءة دائما ما ينظر إليها بأنها حالة شديدة الذاتية، نحن لا نقرأ، يمكن أن نقرأ في جماعات، ولكن لتعريف الناس بالقراءة، لتحبيبهم فيها، ولكن القراءة هي علاقة شخصية مع قارئ وكتاب أو قارئ ومؤلف. فبالتالي يجب أن نهتم بالأوساط القرائية الموجودة عندنا، أن نعرف ماذا يريد الشباب أن يقرأوا اليوم، ما هي روح العصر، كيف نعبر عنها على الكتاب.
1: توجهاتهم
0: صحيح،
1: أيضا.
0: على الكتاب اليوم أن يعبروا عن روح عصرهم، وأن يعبروا عن خواطر الناس. ونعود مثلا إلى المتنبي، المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، لماذا؟ لأنه كان يعبر عن خواطر الناس. وهذه من الأخبار التي وصلت إلى أبي الحاتم السجستاني عندما سأل مثلا: لماذا المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس في مصر، بينما لم يفعل ذلك من دخلها قبله وهو أبو نواس؟ فانتهى إلى عالم وقال له: المتنبي كان ينطق عن خواطر الناس. فكلمة المتنبي وخير جليس في الأنام كتابه هي حاضرة اليوم أكثر من أي كلمة أخرى تقال اليوم في معارض
1: صحيح،
0: الكتاب،
1: نعم، بل
0: فسافرت
1: هناك
0: عبر
1: من
0: الزمن.
1: يضعها شعارا
0: صحيح.

يضرني أيضا تأثير التكنولوجيا. في نظرك أستاذ عبد العظيم، هل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منافسا حقيقيا للكتاب، أم يمكن أن تكون وسيلة لتشجيع القراءة؟ وسؤال آخر يتبادر إلى الذهن، هل القراءة الرقمية مثلا PDF كتب إلكترونية يمكن أن تعوض اليوم الكتاب الورقي في زحمة، كما قلت أننا نعيش

0: بتاتا. يعني أنا عشت في زمن كان فيه موضوع قراءة الكتاب الرقمي مشكل، لكن الآن انقضى هذا المشكل في اعتقادي. أذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات ربما، عندما بدأ الظهور التكنولوجي الهائل، بدأنا نتساءل أو بدأ الناس يتساءلون، ما الأفضل، الكتاب الورقي أم الكتاب الرقمي؟
1: أظن هذا السؤال
0: الآن
1: اليوم
0: هذا السؤال اليوم لم يعد مهما، الآن
1: فقد صلاحيته، تاريخه
0: صحيح، الآن
1: صلاحيته
0: نحن
1: كان.
0: نريد أن نقرأ فقط، لا يهم أبدا أن تقرأ سواء. وهناك الكثير من الدراسات التي أكدت أن القراءة إلكترونيا لا بأس بها، طبعا لا يمكن أبدا أن تكون هناك قراءة أجمل من قراءة الكتب،
1: صحيح، لأن هناك حميمية
0: صحيح،
1: خاصة، أن
0: تشم
1: رائحة الحبر
0: رائحة هذا الحبر
1: وتلمس
0: والكتاب وأن
1: الورق.
0: تلمس،
1: نعم
0: وأحيانا
1: صحيح،
0: أن تعلق في ذهنك عبارات من كتاب. والآن وأنا جالس هنا أستطيع أن أتذكر مثلا عبارة قيلت في الريح الشتوية، وأتذكر الصفحة،
1: إذا لاحظ
0: وأتذكر
1: قوة
0: نعم
1: الكتاب الورقي.
0: قوة الكتاب حاضرة
1: نعم
0: ولا شك،
1: صحيح،
0: وهذا موضوع منتهي. لكن الآن نحن أمام سؤال أكبر، وهو إذا كان هناك شخص لا يقرأ بحجة أن الكتاب الورقي أفضل من الكتاب الرقمي، فهذه هي المشكلة. نحن نريدك أن تقرأ فقط، لا بأس،
1: صحيح. الآن
0: اقرأ مدونات، اقرأ صحف، اقرأ مجلات على الإنترنت، اقرأ أي شيء
1: إذا
0: يمكن أن
1: الغاية
0: تصل.
1: تبرر
0: صحيح،
1: الوسيلة،
0: الغاية تبرر
1: المهم أن
0: الوسيلة،
1: تقرأ. نعم
0: صحيح.
1: طيب سي عبد العظيم، اليوم هذه بعض القضايا وإشكالات، لابد أن المستمع الكريم ينتظر منك حلولا، أو نسميه الحلول والتحفيز. كيف يمكن إعادة ربط الشباب بالكتاب، وما هي المبادرات التي تراها فعالة لنشر ثقافة القراءة أو ترسيخ الفعل القرائي؟ ماذا نقول لشاب لا يقرأ إطلاقا؟
0: أنا في الحقيقة أعتقد أن الشخص الذي لا يقرأ إطلاقا هو يحكم على عقله بعدم النمو،
1: صحيح،
0: ويعني أنه يحكم على نفسه أن يظل طفلا إلى الأبد، لن يستطيع أن يكبر، لن يستطيع أن يعيش حياة أخرى.
1: وكأنه من الكائنات الغريبة على هذا
0: صحيح،
1: الكون.
0: وكان يقال قديما مثلا أن القراءة تقعد الأقزام فوق رؤوس العمالقة، فبالتالي القراءة هذا موضوع أعتقد أنه متجاوز. القراءة يجب أن تكون عادة يومية
1: صحيح،
0: بالنسبة لي. لكن الشخص الذي لا يقرأ ولديه تصور عن عدم القراءة، لأن نتفاجأ ونبتلى بمثل هذه الأشخاص الذين يتحدثون عن أنني لا أحتاج للقراءة مثلا، وأنني

0: تجدها في الكثير من الأشياء الأخرى طبعا. فالانطلاق من الاهتمام أولا، وهناك فكرة أيضا بمثابة دعوة جميلة للقراءة. وبالنسبة للتحفيزات التي أخبرت عنها، أنا أعتقد أن العالم اليوم يقوم بدور مهم جدا في هذا. لدينا الكثير من البرامج مثلا أو المسابقات العالمية التي تساعد على
1: أي فهمت
0: القراءة، تحدي القراءة العربي على سبيل المثال،
1: تماما، وهي خير مثال.
0: مسابقة اقرأ. لاحظنا أن العالم بدأ يعود إلى القراءة، لكن لا أريد أن لهذه القراءة أن تكون عبثية أو أن تكون مجانية. لا يهم أن تقرأ 50 كتابا في شهر بقدر
1: بدي
0: ما
1: من
0: يهم،
1: منهجية في القراءة.
0: صحيح، أن تكون القراءة منهجية، أن
1: صح.
0: تقرأ على طريقة المتنبي مثلا. لا بأس أن تقضي شهرا في كتاب واحد إذا كنت
1: ولكن
0: ستستوعب هذا الكتاب جيدا.
1: طيب، هكذا مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء نصل إلى ختام هذا اللقاء بطعم ثقافي معرفي بجولة بين الكتب الذي أخذنا فيه ضيفنا الأستاذ عبد العظيم الحداوي في رحلة بين دفات الكتب ومنابع الإبداع وتحديات القراءة في عصر التكنولوجيا. أكيد تشاطرونني الرأي نفسه مستمعينا الأعزاء أنه لقاء أكد لنا أن العلاقة مع الكتاب ليست ترفا بل ضرورة لصقل الوعي وتغذية الروح، وأن الكلمة الصادقة قادرة دائما على أن تجد طريقها إلى القلوب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على ما أتحفنا وأمتعنا به كعادته من أفكار وتجارب ورؤى وتصورات، وطبعا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم مع موضوع جديد وضيفنا المميز، دمتم أوفياء للكلمة الراقية. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

لو أني أعرف قدر مسيح ما كنت بذلت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بهذا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: ديمقراطية، دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
1: كتبها للإذاعة.

0: هاد القتل اللي كان غادي يقتلها.
1: يعلم الله بنيتي، أعداء أمها كتار، وهي راضية مسكينة كتأدي التمن بحال إلا هي اللي ارتكبت ديك المصائب.
0: الناس فيهم المزيان والقبيح،
1: اللي مقدر لها الله لازم ما تشوف.
0: زعما هادوك اللي كانوا حالفين فمها وكيكرهوها كلهم تصلحت معهم؟
1: رسبنا آدم بنيتي غابة مجهولة، صعيب يتعرف شنو مخبي فيه. الله وحده اللي عارف الأسرار والأفكار دي كل واحد. بنيتي وموراتك تدهيني بالهضرة حتى تحرق الماكلة ونباتوا بالعشاء.
0: ما تخافش، خير ربي كثير.
1: ما تكون العشي وغير وجدة، اطفي على البوطة وخوي لينا الجهد اللي يكفينا والباقي عمليه في التلاجة. ما عرفنا غدا وقتاش نرجعوا من السبيطار.
0: واخبا
1: يا ويلي يا ويلي، يا ربي تسمح لي، التدهيت على دين سيدي ربي. النهار كله ما صليت، وجدي العشاء على ما نسالي من الصلاة.
0: انت الوالد راسك بحال الغابة المجهولة، عمرك ما فتحتي ليا نشوف اشنو في قلب منه. وقت ما جبت معاك الهضرة على راديو ما كتقلب لي راسي في حساسي، تتبدل لي الهضرة. انا حليمة واجرك على الله، لازم نعرف كل شيء، لازم.
2: وبشحال ناوي تبيع هاد الحق ديالك اوليدي؟
3: بماني قل من 20 مليون لازم فيها شي مخلوق.
2: ايوا الا جابت لك 10 ولا 12 لاباس عليك.
3: اقل منها تباع بكثر. ارضنا جات قريبه للدوار وجا المصنع حداها، والدوار غادي وكيكبر ماشي بعيد يولي مدينه صغيره في واحد النهار. وي بو سيدي داك المسخوط اللي غادي يشريها من عندي.
2: ايوا بو سيدي كنت نيت على ارضك ملي كبر الدوار، ولا ما فيك ما تصبر.
3: ولو المدينه هي المدينه.
2: ايوا ها انت بعتي الارض، اش ناوي تعمل؟ سالي فلوسك في القهاوي والسليمات، ولا تطيح في شي وحده من دوك المقزبات اللي تريشك بحال الفروج؟
3: هلا انا احمق. اول حاجه غادي نعمل نشري واحد الحانوت مبرع ونعمرها بالسلعه الممتازه.
4: ايوا لاني انت راه خاصك تكون بعدا كتفهم في البيع والشراء، راه كلشي خاصو الفهمه.
3: ما تحيدنيش من بالك، البيع والشراء سهل، غير يكون عندك راس المال اولادي وما تخافش. وراني مدوز البيرمي، الى حفات كاع نشري طاكسي ونتهنى.
2: ايوا راني عشت المدينه مع باك وشبعانه تجارب، شحال منهم فراسهم طلع وغلبتهم التجاره، كانوا راسو صبحو رجلين، وكانوا اغنياء وصبحو ربانا خالقتنا.
3: انا معاوني الزهر.

0: وليد مصطفى بالطنوبيله طويله وعريضه والمال عنده هابط بحال الشتاء.
1: يا وحلمة وليدي، مازال لك جهد، ولا اني مني تضربك الفيقة دير راسك بين رجليك وخمم مليح.
2: ولا اني ما قلتيش لنا فين غادي تسكن في المدينه، وعلى ما سمعت الكرا عندهم شعله في العافيه.
0: هلا انا احمقيت حتى نكري الدار؟ اول حاجه نعم سيدي غادي نشري واحد البركه معتبره.
2: بركه؟ راهم كيريبوا البرارك باش يبنيو بلاصتهم الديور، انت احمق ولا مالك؟
0: عندي المعلومات الصحيحه، وهما كيريبوا البرارك من جهه، ومدينه ديال البرارك كتبنى في ليله واحده من جهه اخرى، بركه كتجيب لك دار. المهم انت شدك لهاد السواقات، انت ما بقاش عوالو في هاد الشيء.
1: ايوا حلمه وليدي، ما زول لك حد،
0: وان شاء الله الوالده حتى انت غادي نشري لك بركه ولا هاد خويا علي بركه، وحيت نحس بهم غادي نريبوهم باش يبنيو الديور، وصيفط لكم تنزلوا عندي للمدينه تربحوا دار للواحد باش يكون بحالكم.
1: احياني وحلم اوليدي، حلم حلم ما زول لك حد.
0: احياني يا الوالده حتى انا، شحال من منامه كتحقق وكتولي بالصح.
2: وعرفتي شي يجيك مليح، عمل واحد المساله.
0: انا هي
2: مشروع يقدر يعجبك بزاف.
0: انت وليتي كتفهم في المشاريع. واخا سيدي، اما هو هذا المشروع؟
2: واسمع، شري بركه لكل واحد في هاد الدوار، باش منين يبنيو الديور نرحلو كلنا مجموعين للمدينه، الدوار كله يولي في المدينه، حتى هادي زوينه اولا.
0: انا راه ما كنضحكش البال، انت راه مخك خاوي، شحال من واحد غير في التجاره البرارك صبح لاباس عليه وتاري.
1: اي والله يعيش شي من شي، هادي هي الدنيا. وليني خاصك الدراع، كون عرفتك سيدي ومولاي كون انا شجعتك.
2: ويلي شتشجعي فيه؟ وهو 180 الف ريال خسرها في يومين، هذا هو مول المخ ديالك العجيب.
0: ديها في مخك وخلي عليك مخي في التقار، اش عندك انت ما تفهم في هاد المواضيع؟
1: ايوا صافي صافي، بدلوا علينا هاد الموضوع.
0: سينا الله اخوة ديال اخر الزمان.
1: نوضو نوضو تنعسو، هذا الجهد.
2: ادي مازال الحالة الوالدة.
1: ايوا ما عيتوش بهاد التخربيق. اويلي اويلي، شكون جانا في هاد الليل؟
2: الله على ما الوالدة كيدقوا بهاد الجهد، مالنا قاتلي نروح.
1: بلاتي بلاتي، شكون؟
3: مصطفى مفتح الباب، مصطفى عندنا راه ما عندك ما يتهم، اش عاوتاني تخبى
1: بولي؟ اويلي هادو جاو لعندك مقصودين، اش عملتي يا هاد الصغبي؟
0: بلاتي ما عملت والو.
2: نجي معاك مصطفى، نجي معاك.
0: اشكون شكون؟
1: امي اش عملتي يا هاد الصغبي الكعبي؟
0: ما عملت والو الوالده، ما عملت والو. اشنو عملت؟ اش درت؟
3: يلا سيدي
4: يلا تعرف شنو درت. يلا
1: سيدي زيد. وعلاش غادي نبيه؟ شنو عملت حتملك الله؟ ناري ناري ناري، هذه ما كانت ليا في البال.
0: ما تخافيش المهمه، ادعي مع ولدك باس الطوف، ادعي مع ولدك.
1: اميمتي يا اميمتي، اش عملتي يا وليدي يا مصطفى؟ هاقصو حيط الراس، فين وصلاتك يا وليدي يا مصطفى؟
2: تدني الوالدة غير تدني، ما تبكيش وما تخافيش، إلا كان خويا بريء دابا يخرجوه، وإلا عمل الذنب راه يستاهل العقوبة.
1: اميمتي يا اميمتي، بغيت غير نعرف فين كان مصطفى في الوقت اللي ضربات لالا راضية.
5: وهجة دارمية في الليل،
6: زعما يكون هو اللي ضرب راضية؟
5: ايوا اختي الله اعلم.
6: عينيه بسم الله الرحمن الرحيم، غير فالتين ظاهر نيت هذاك مصطفى تحت راسو شي مصيبه،
5: على خوه على مزويناتو يدري واش كيخدم.
6: خدمي خدمي خدمي، وحنا راسك هذاك قدو راه سير خنزر فينا عاوتاني.
7: بنيتي حليمه سبقيني انت لعندها، وانا غير نشارجي الخضره وندفع الحساب نخلط عليك.
5: شي بنات صحاباتي طلبوا مني يمشيو معايا
7: والخدمه،
5: راهم بداوها بكري دغيا يساليو. عافاك با،
7: ولا اني ما تعطلوش، المدينه راه كتغري.
5: انا معاهم، ما عندك مناش تخاف با.
7: معاهم على شحال بيكم؟
5: انا والسعديه.
7: والسعديه يخليها رجلها؟
5: قالتها له الصباح وقال ليها ما فيها باس الا كان معاكم قدور.
7: هي كنتو متفقين، وشكون اخر؟
5: ربيعه وزين.
7: واخا ما عندي الفم اللي يقول لك لا يا كوبيتي، دابا نشوف اللي يديكم بالكامل.
8: شكرا يا دكتور، طمأنيتيني، من دابا 4 ساعات نجي نشوفها، وهو كذلك، الى اللقاء. باقي ما جا دريس هاد الصباح؟
9: لا يا دكتور، تعطل اليوم على غير عادته.
8: طيب انا خارج عندي شي مهمه، اللي سول فيا من دابا ساعه نكون هنا.
9: واخا دكتور.

0: العجاب هاد دريس فكرو كيحير وكيبعت على الشك، ما جاش لعندي الموعد واليوم مازال مظهر في الخدمة.
1: حسك خصو اني غبر في مرة، فهمتي؟ احسن الدكتور خارج، الدكتور عثمان خارج. سير
2: صافي يكون هاني، انا فين ما كنت نهضر معك في التليفون.
1: الله ينيك الصح، الله ينيك. نمشي نعتذر للطبيب. صباح الخير دكتور.
0: فين انت يا هذا الرجل؟
1: اسمح لي، على البارح دزت معطل، قالت لي الخدامه خرجتيو.
0: راضيه راه في المستشفى في حاله خطيره، لما سقط الخبر اضطريت انا والزوجه ديالي نمشيو لعندها، ودابا جبرتيني غادي لعندها، تمشي معنا؟
1: بصراحه غير اسمح لي يا دكتور، ما قدرش نشوف فيها، وهي نيت ما كنضرش ترحب بزيارتي.
0: فهمت. طيب من بعد نشوفك.
1: واخا دكتور.
0: شوف الله يجازيك، ملي تبغي تمشي لشي جهه او تكون مضطر تغيب عن الخدمه علمهم في التليفون في الاداره. الله يجازيك، انا راه ما كنبغي شي الفوضى.
1: واخا دكتور.
3: يلا تكلم.
4: اللي عرفته راني قلتو لك اسيدي.
3: ولينين الناس شافوك حدا المحطه حتى ركبتي في طوموبيل بيضاء، ها كاين شي ولا ما كاينش؟ شوف ما تحاولش تكذب، راه في مصلحتك تقول الحقيقه، الا كانت كتهمك حريتك.
4: ايه ولكن
3: ولكن اش تكلم، مالك سكتتي؟
4: والله يا سيدي ما فراسي ما يتعاود. ادريس كنعرفو من زمان، هو من عندنا من الدوار، وكنت مشيت مع المدينه ضيفني في دارو. واش هو اللي ضرب راضية ولا هذاك مسخوط الوالدين اللي معاه؟ الله اعلم.
3: ايوا كنت سولوك على دار راضية.
4: دارها راه كيعرفوها بالحق، انا ما جبدوش معايا الحديد على راضية كاع.
3: وعلاش ركبوك معاهم؟
4: حيت عندي معرفه مع ادريس، كنت سالو شي فلوس.
3: يعني الحديد على راضية ما جبدوش معاك نهائيا؟
4: ادريس كيكرهها وتيكرهوها كلهم، كاع الناس ديال القرية.
3: ودريس كتعرفو فين ساكن؟
4: يا سيدي كنعرف فين ساكن وحتى فين خدام.
3: اسمع، إلا كانت نيتك سليمة راه ما عندك مناش تخاف، راه الغاية عندنا نعرفو الحقيقة ونسلمو المجرم العدالة. أنت إذن من الواجب عليك تساعدنا.
4: أنا بين يديكم، اللي عرفتو نقولو لكم
3: وبلا كذوب ولا دخول ولا خرج في الهضرة.
4: اللي عرفت نقولو لكم بلا زيادة وبلا نقصان.
3: شحال ديال الفلوس كتسال لدريس؟
4: ماشي بزاف، اللي كنت عنده أعطيته جهد شي 50,000 فرنك هكاك.
3: وانت فين خدام؟
4: في أرضي، عندي انت مول الخير الأرض ديالي.
3: طيب العنوان ديال دريس قلتي ما حافظوش؟
4: لا بالحق نديكم حتى لعندو للدار ولا للخدمة.
5: وهنا بقينا أموي، محال يخليوك تشوفيه، وكتير شي إلا كانت عنده يد في الجريمة.
6: فالله لا فالك، ولدي مصطفى يعمل كل شيء إلا يقتل. أبدا أنا كنعرفو خوفك بالتور هيفا.
5: الويدا انت اللي مسكينة، والله إلا انت اللي كبدتك رهيفة.
6: سكت سكت، هما خارجين به.
5: الويدا خليك، محال يخليوك تكلمي معاه.
6: نخرجوا نشوفوهم فين غادين به.
5: راهم ركبوه في الطوموبيل ديال الجدارمية.
6: داوه للحبس؟
5: لا لا لا، يمكن داوه غير المحكمة.
6: الله أعلم، نمشي ندخل عند الكبير براسو ونسولو فين داوه لي يا وليدي. الله الله يا ربي، عمناش كنا خايفين ديما، ما كنا غير دراوش وعايشين مع الحيوط.
0: يلا سيدي كيظهر لي هذا الجد، ايوا طمأنيتو عليها وما قصرتو شي من جهتكم، واخا هاد كثرت الماكل اللي جبتو ليها منوع عليها، ولكن ما كاين باس، الان خاصها ترتاح.
7: يكثر خيركم، ما نرد لكم ان شاء الله في الافراح وايام الخير.
8: دوزي بخير بنيتي، والهنا يورينا فيك محنا.
9: الحمد لله على سلامتك. هلا الله راضيه.
7: الله يسلمك، وما كاين لاش تبقاو تمحنوا راسكم مره اخرى، على ما قال لي الطبيب قريبا نخرج.
0: هي فعلا ايام قليله وترجع لدارها.
10: حتى احنا هذا الجهد بنيتي راضيه، الحمد لله على لطف الله.
7: ربي يخليك ابا قدور. من غير حليمه الله يخليك، واخا تجي عندي غدا
11: انا لاله نجي على راسي وعيني، حياني الله حتى شفتك واقفه على رجليك. الحمد لله ما عندي فرق معك.
7: ربي يخليك اختي.
11: ايوا خليت لك الراحه.

0: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحيل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

لكم أحلام أن أراكم ويا ليت أحلام المنام يقين ما ليس أحلام المنام يقين ما ليس أحلام

عددا لم نخك عددا

كما كيت من حجم الشريف. تذكرني وتارى زمن الصبا حتى شويه لي زمن الصبا حتى شويه لي.

ردت حماي جناب سينا نادي سيني من طرف

النبي كان دارج من حجم تجرى كان دارج من حجم تجرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى شفت فيا عشنا قريب تصرى

نغمة تجزي القلوب إلى جالس دار نغمة تجزي القلوب رنة تجزي القلوب إلى جالس أصابعكم بعزي الحاني إلى جالس أصابعكم بعزي الحاني إلى جالس أصابعكم

وكما جئت بآدم وأحزاني وكما جئت بآدم وأحزاني وكما جئت بآدم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعينا في الوطن العربي الكبير، من المحيط إلى الخليج وحيث يصلكم أثيرنا، سلام الله عليكم. في كل مكان حيث تتواجدون طبتم وطابت أوقاتكم بكل لحن موسيقي رائع وبديع، لست أفشيكم سرا أو أحمل لكم جديدا لو قلت إن لكل آلة موسيقية صوت، ولكل صوت روح، ولكل روح حكاية، ومع كل نغمة تسرد الآلة

والكمان، القيثار الكهربائي منها وغير الكهربائية. قاسمها المشترك أنها تعتمد على اهتزاز الأوتار فتحركها أنامل العازف. وهناك الآلات الإيقاعية كالدف والطبل والطبل الكبير، ووظيفتها للمغني أنها تنظم الإيقاع وكأنها مكيف لحني. ونجد أيضا ما يصطلح عليه بالآلات النفخية كالناي والمزمار والترومبيت والنيفارة، وهي تصدر الصوت بنفخ الهواء. وهناك في تصنيف الآلات ما يعرف بالمفاتيح، ويقصد بها الآلات ذات المفاتيح كآلة البيانو والأورج. ولكن يبقى دائما أو تبقى آلة العود هي سلطان آلات الموسيقى.

فمما لا يختلف حوله اثنان، أو كما في تعبير الفكه لبعض الفقهاء مما لا تتناطح حوله عنزتان، أن العود كآلة موسيقية أصيلة يعد سلطان الطرب، وهو آلة عربية أصيلة، إنها رفيقة الشعراء والمنشدين. ولا ننسى التذكير بالإشارة إلى الأبعاد الرمزية الثقافية في الموسيقى الشرقية، فالناي مثلا صوت الحنين، ومصدر تسمية هذه الآلة جاء من النأي أي البعد، فهو خزان التعبير النوستالجي العميق، إنها آلة نفخية من القصب. ويقال عادة بأن صوته يمثل حنين الإنسان للذات والمصدر، أما الطبل والدف فقلب الإيقاع دون منازع، إنه عنصر أساسي في ضبط النسق والإيقاع الموسيقي، وتستخدم في الأعراس والطقوس التقليدية، لكن كما أشرت يبقى دائما للعود ذلكم السحر الإيقاعي البديع.

لعل من الأسئلة التي تتبادر إلى أذهاننا كيف تؤثر الآلة في الإحساس؟ للجواب أقول إن صوت الكمان قد يثير الشجن وقرع الطبول يبعث الحماسة والناي يهمس بالوجد، أما تناغم الآلات فيصنع مشهدا شعوريا متكاملا. أكيد حين يسكت العود يكمل القلب ما بدأه الوتر في آلة العود.

نستشف ونستخلص مما سبق مستمعينا الأكارم أن الآلة الموسيقية ليست جماداً بل كائن حي، إذا لامسته يد فنان ماهر باح بأعذب الكلام وأرخى العنان في سماء الإبداع لإلهام النفس المشبعة خيالاً وجمالاً. فلنستمع

حكايات النغم ولنعش معها السمو والارتقاء مستحضرين أن جمال الإيقاع فهو تهذيب لأعماق النفس الصافية الخالصة.

شاكرين لكن ولكم حسن إصغائكم ووفائكم، نقول لكم حفتكم عناية ربنا، وإلى الملتقى بإذن المولى.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.